مش عم مشكلة باب يا مشكلة ناتك بو مشكلة باب يا مشكلة ناتك بو مشكلة باب يا مشكلة ناتك بو مشكلة باب يا مشكلة ناتك بو

0: المشاهدين السلام عليكم. اليوم نستضيف داخل الاستديو السيد زكريا اسماعيل جاموس، واحدا من المستهلكين هنا مدينة أمجرس. ما يهون حجه فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مشكورك كثير لمجيك في الاستديو علوم الهجمات فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس.
1: وأنا كذلك أشكركم على إعطاء هذه الفرصة.
0: السادة المشاهدين، زي ما تعرفوا مدينة أمجرس قاعدة هي بعيدة من الأسمن جمينة ولا من الولايات الباقية، وهنا المعيشة دائما وأبدا قاعدة خيالية، ما عندها مقيسة، وهناك ما عندها تنويع لكي المواطن الضعيف يقدر يلقى حاجة بثمن مناسب. السيد زكريا، ألم مدينة أمجرس ألم ناس يوميا يحجوا إلا المعيشة خالية في مدينة أمجرس، أنت بصفتك مستهلك شنو عندك ألم تقوله؟
1: بالنسبة للغلاء على المعيشة ده لها أسباب كتير، من ضمن الأسباب الولاية بعيدة من العاصمة، ده السبب خلى أسعار البضاعة بيكون غالي، لأنه الترانسفور النقل ده بيكلف كتير مع بعد المسافة. وتاني شيء في عورة بتاع الطرق ده ما كويسة، يعني ما في طرق خاصة في موسم الخريف. العربات اللي بينقلوا بضاعة من العاصمة أو المدن الكبار إلى أمجرس بيتعبوا، بيخسروا، بتعطلوا في الطريق، باخذوا وقت طويل. عشان كده الشيء ده أثر شديد في الغلاء بتاعت الأسعار في الولاية، ده نقطة. والنقطة الثانية ما في توعية بتاعت الغلاء بتاعت الأسعار ده، أو الجهات المتخصصين في الضبط بتاعت الأسعار ده ما قايمين بدوره. عشان كده أنا شايف التجار قاعدين بيستغلوا المستهلكين، ده شيء في أسباب وفي استغلال. عشان كده نلجأ للأسباب والاستغلال كمان. مثلا الاستغلال ده زول يجيب حاجة بضاعة من هناك بيصير ضيفين، يعني يخد فايدة، ده الاستغلال على الماكويس. ده شنو؟ لابد في جهة يجي يقول يعني يخد له سير معين، ده أنا هنا ما عندنا، ده أكبر مشكلة. والشيء التالي ده قريب هنا بالنسبة للخضار والفواكه، ده ما عندنا زراعة إلا نجيب من بعيد. المحل الوحيد اللي بيجي منه بضاعة ده إلا ليبيا هسه. إذا قارنت مع الفترة الفات ما حسيت كمان يعني شوية كده في تخفيض عن الأسعار، شوية كده عشان العربات قاعدين بيجوا كتير، في تخفيض شوية ما زي أول. عشان كده شوية يعني ما زي أول، يعني أول كان خريف ده كان السكر شوال مشهد 8 وفوق، حسا جاء نزل إلى شنو؟ إلى 7. اليوم السكر شوال ب7 ألف هنا في أمجرس.
0: طيب السيد زكريا، أنت هنا قلت التجار قاعدين بيستغلوا الفرصة وقاعدين بكسبوا لكي للمستهلكين يقدروا يوميا يخدوا ثمن هم بيدوروا، هل أنتم بصفتكم كمستهلكين ما تقدروا تسووا النداء ولا الميمة تمشوا يقدموا الشكوى للجهة المعنية لكي تجي السيد تراخب وتهل له بالأزمة دي؟
1: حقيقة علينا الشيء ده قاعدين نشكو منه شديد، وقاعدين ننغنمه ورمينا كل اللوم على المري على البلدية. ما عندنا صندوق هنا كمان، رمال اللوم على البلدية. وصحيح البلدية في مرة كده حاولت يعني تخفض الأسعار، لكن الناس ما بيستجيبوا، التجار ما بيستجيبوا. وأنا من هنا برسل رسالة للتجار ولرئيس الغرفة التجارية يقوم يعمل توية، والجهات المختصة بضبط الأسعار كمان يقوموا يعملوا توية ويحاسب أي زول يعني بيستغل المواطن، لأنه غلاء الأسعار في الولاية بعصر شديد في التنمية بتاعت الولاية. لأنه الناس الموظفين القاعدين هنا في الولاية ده، أي واحد دار يجيب أسرته يجيب عياله هنا يقعد معاه، سبب الغلاء ده ما بقدروا يجيب أسره. لأنك أنت لو عندك راتب تشيل في الشهر يعني راتب مثلا 30,000 ريال، حتى أجرة بتاعت البيت هنا ده غالي، غلاء غير عادي يعني. ده كمان استغلال، أكبر استغلال للأصحاب البيوت ديل المنازل بأجر للناس ديل، ده استغلال زيادة من التجار بتاعت السوق. عشان كده الناس ده كمان نوجه لهم رسالة، خليه يخفضوا أسعار السكن، ده ما بخلي الناس بيجوا بسكنوا هنا. والناس لو ما موجودين حتى التاجر ما بيستفيد، لأنه كل ما زاد المستهلكين التاجر فينو بيستفيد، كل ما قل المستهلكين التاجر ما بيستفيد. عشان كده الناس ما عندهم فرصة يجي يسكنوا هنا عشان يعيشوا حياة بسيطة يعني أو حياة رخيصة. فهمت الكلام ده؟ لو تشيل 30,000 لو يعرف في جمانة وفي عبشة 20,000 ده خلاص بوديهم الشهر، وهنا 40,000 ما بوديهم الشهر، انت مضطر تخلي يالك هناك. والراجل الواحد بيكون أسرة قريب 10 نفر أو 7 أو 6، الناس لو سكنوا هنا ده كله بيستهلوا بضاعة من البكان ده. عشان كده التاجر هنا بيستفيد.
0: وخالي من ألوم هنا أغلبية السكان هنا مدينة أمجرس كله كناس بدونهم فونكسيونير وهناك تجار جايين من مكان اخر، والناس دول ده انتم بصفتكم ابناء المنطقه ما تقدروا تقوموا، يعني الناس ده جو في لكم وايضا قاعدين بخدموا الولايه، ما تقدروا تقوموا تسووا استوئيه وهناك تسووا نداء للحكومه يخلي تقود هناك جمعيه معنيه بالقافتين الاسعار لكي الناس ده يقدروا يدلوا الاسعار وممكن الناس اللي يدوروا يجوا يعلموا كل يجوا.
1: حقيقه ان كان في مره ان هنا ناس ساكنين هنا قمنا عملنا شكل لجنه كده وقلنا فيها اشياء كثير في التعليم وفي الصحه وفي يعني اشياء كثير ما ماشي عادي، قلنا نقدر يعني هنا كابناء هذه الولايه نقوم نساهم في الموضوع ده ونعالج المشاكل بصفه عام كده. في فتره كده كوننا لجنه لكن يعني كسلنا ما قدرنا تمينا الهدف. طريقة لان الناس ماشيين فوق ده في الهله ده السبب هنا غلاء الاسعار ده ما بيخلوا الولايه تتطور لانه ده ايق كبير. الناس اللي ساكنين هنا معظم موظفين وعمال اكثر الناس، التجار قليل، وحتى التجار كمان زي ما انت تقول ده جايين من اماكن اخر، الناس بتاعت البلد ده ما كتير ما في تجار كتير. هاي
0: الهم في مدن اخرى ده الهم 100 ريال واحد يقضي بها ولا يفطر بها، الهم نشيل المصل واحد، الهم البيضه الواحده دي هنا الهم في امجرس يشتروها ب 50 ريال، ما بالك الهم انت النار ممكن عندك اسره ولا قول عندك ديفان، هل 1000 ولا 600 ريال اللي يقدر ياخذوه؟ ده كله ما بيكون ايق ونجيسه للمنطقه.
1: زي ما انت تقول لهذا ذكرتني النقطه ده، انا بديك عده نماذج بتاع غلاء عن الاسعار. اول الشراش اللي تدق به ونعالج ده ب 50 ريال، فنجان بتاع جبنه واحد ب 50 ريال اظن انت برضو شفته. وشوف هنا اي شيء غالي، المبا الرغيف ده 3 مبا ب 100 ريال،
0: ده في البولانجيري
1: وفي السوق 2 بس، المبا ب 50 ريال
0: واحد.
1: ايوه المبا الواحد ب 50 ريال، 2 ب 100 ريال. الفارين تجي من شنو؟ من ليبيا.
0: ودائما العربات جايين من ليبيا ورقم ده
1: الطبق. ايوه شوف طينه بيستهلك الدقيق من هنا. هي إيه الفارين ده؟ طينه من هنا بيستهلك من هنا هسي. زمان بيستهلك من شنو؟ من السودان. لكن الان بيستهلك من هنا. حتى اظن عباشا برضه بيستهلك من هنا. عشان كده هسه ده انا بشوف استغلال. لانه هنا انت ما عندك اي منطق مفروض اللي يكون سير بتاعت الرغيف الواحده ده بيكون ارخص من الجمينه، مفروض تكون كده يعني. في حالات زي ده مفروض الجهات تتدخل. وكمان شوف الخبز ده يعني اهم شيء في الاستهلاك ده. في من مواد الناس زول بيستهلكوا يومي ده، الناس ما خلاص في بعض البلدان بيفطروا الا بمبا بس ما عندهم شغل اخر. ده كم سويته غالي ده؟ مشكله.
0: سيد زكريا رغم الجهود والانجازات الحكومه قاعد تسيئه دائما، وهنا الديوان كلها قاعد تنقصها وما له دائما كل ما صبادها امجرس وايد يهج لك يقول حمام خالي حمام خالي، البعيد والقريب كله يقول لك امجرس حمام خالي. لكن ما نقدر نلقوا الحل للازمه دي كلها، نقدر نخفض شيء كده؟
1: والله انا ما بلوم الديوان، طبعا الديوان ده انا شايف كده الجمارك بتاعت المواد الغذائيه ده ما غالي. شايف صفه عامه كده ما غالي، وهنا برضه ما غالي. ما شايف غلط من ناحيه الديوان، الشيء ده كله في التجار بس. وكمان شوف بلد ده طرف شويه. التجار ما كثير، التجار البسيطين اللي قاعدين ده بس استقلوا الشعب، لانه ده اللوم ده ما بقى على الاسم. شوف في بعض الاسباب ده عندهم حكم ذاته. لانه تمشي تجيب بضاعه من عباشي ده صعب مره واحد، الدرب ده معروف كله كعب، من شهر 7 الى شهر 9 ده عربيه ما بتحرك عديل كده، ما تقدر تمشي. والخسائر اللي بلقوه هناك ده خسائر مره واحد يعني زياده، عشان كده الديوان ده ما عنده اي لوم، انا شايفه كده يعني.
0: التجار بس قاعدين بيستغلوا الفرصه.
1: التجار بيستغلوا الفرصه، وفي بعض اللي اسمه ده عندهم حق كمان، لانه المحل ده بعيد والطرق ما كويسه. ده برضه من الاسباب.
0: لكن كده يعني تقول كيف بس امجرز يكون حل
1: لا لا لابد من حلول. أيوة. اول نطلب من الحكومه يصلح لنا الطرق ده. أيوة. الطريق من هنا رابط لنيمانه ده لابشه ده يكون رود بتميه زلط. ده أنا دار من الحكومة. بعد الآن ده نطلب من الحكومة ما تغرق وتير في الوادي بسبب هنا الكباري. حصلوا درب عديل ده عربية كوركوبك بشيل بضاعة كثير بيجيبه، لكن إلا يكون عربية مربوط وعربية جيد وجديد بعد ذلك يقدر يجيب البضاعة هنا. غير كده أي عربية ما بقدر بيجي هنا. ده عشان كده نطلب من الحكومة يصلي لنا الطرق ده بأسرع وقت.
0: وقبل ما تطلب للحكومة تسلي الطرق ده، أنتوا أبناء المنطقة ما تكونوا لوك جمعية تقوموا بتوقية وبمراقبة للأسعار دي وتجبرون كل تقدروا كده للتجار تورون بأن البلد ده تنبني إلا بالتجارة وتنبني بالخفضين الأسعار، وكي الناس كن يجوا كلها يلقوا ثمن مناسب فيها مجرس يسكنوا ما يالهم زي الناس باقي.
1: حصة في آونة الأخيرة فكرنا أنه نكون جمعية المستهلك، وعلينا ما عندنا قدرة إلا التوية، نمشي نقعد مع التجار نعمل التوية، يعني نطلب منهم رجاء يخفضوا الأسعار، ونقدر نسأل الأسعار برضو البضاعة بيجي هناك بكم، وبيكون الترانسبور بكم، وبصل هذا ياخد كم مناسب. عندنا برامج زي ده لكن لسه يعني جاري ما اكتملت.
0: سيد زكريا، البرنامج شكله ماشي ينتهي، هل هناك عندك نداء ولا وصية تقدمها للمسائل أو للتجار؟
1: كويس، أنا عندي رسالة للتجار ورسالة للإدارة، حتى الإدارة الأهلية والحكومة كلهم من دلهم رسائل. أول رسالة للتجار، أخوان التجار، والتجارة ده شيء دار له صبر وصعب وما سهل طبعا، والتاجر ده إذا ما استفاد ده بفشل في مشروع بتاعه ده، عشان كده لابد يلقى فائدة. لكن برضو ما تقوم تستقلوا المستهلك، استغلال المستهلك ده ما كويس أخواني. الناس بشكو حاجات ده غالي، فلان ده حاجات بتاعه غالي، ده كلام ما كويس. عشان كده هو التجارة ده شنو كان تلقى أقل فائدة من بضاعة بتاعك ده، لأنه أنت مستفيد تفك ده وتجيب تاني. ده أسلوب بتاع التجارة الصحيح، كونه تخط يعني كبير وخلاص تقعد فوق ما تخفض، ده ما من صالحك ولا من صالح المواطن. عشان كده مع الأسعار ده ساهموا وساعدونا في عدم قلاء الأسعار عن البضاعة، ده بالنسبة للتجار. وعلى الأشياء ده ما تلومونا، لازم نقوله طبعا الشيء ده شيء واقع وكل الناس بعرفوه وحاصل، طبعا قلاء بتاعت الأسعار ده حاصل. وشيء الكثير ده أكتر شيء ده الغلاء ده سووا ده التجار بس، ده واحد. والتاني في ناس سأل الحمد لله في الآونة الأخيرة بيجوا بزروا الخضروات، زراعة الخضروات ده يعني خفت في الأسعار شديد ما شاء الله. زمان وكنت أنا نجينا مجرز ده كان البطيخة ب2000 ريال، البطيخة الواحد ب2000 ريال، 4 طماطم ب200 ريال كان، ده بسمبه كومة. أيوة 4 طماطم ب200 ريال، معناته الطماطم ب50 ريال. هسا من موكي وسنوكي النازل كله خلاص قاموا، النساء قاموا بالزراعة، وقفوا عملوا جاردين خلاص. الحمد لله البطيخ توفر والطماطم توفر، الدرابة كمان توفر، يعني بقى هي ما غالي زي زمان صراحة، غير أحسن يعني في تحسن. عشان كده نشجع الناس ده خليه يقوموا أكتر، يعني اهتموا بالمسألة ده اهتمام شديد، والحكومة كمان تساعدهم والجمعيات الخيرية كمان تساعدهم. ده واحد. الرسالة بتاعي للإدارة الأهلية ده زي شبه ده كانتونات والسلطان ديل ده، خليهم ذاته يقوموا يساهموا في خفض الأسعار بتاعت المواد الغذائية ده وكل البضاعة، بس عشان البلد يجي تنمية. غلاءنا المعيشة ده بعصر في التنمية تعصير شديد مرة واحد. واحد يسمع من هناك في انجمينة موظف عنده خدمة هنا بيقول كان قالوا له امجرس ده حياة غالية ما بيجيب يال ولا ما بيجي ذاته،
0: اكيد ما يدور
1: لانه ما بغطي
0: صحيح.
1: هاي
0: اليال ده كلك يكمل في الاكل وخلاص،
1: هاي
0: شيء يقدر يكون.
1: عشان كده انت بلد قاعد فوقه وما في تنمية ده وما بمشي قدام ده، يعني ما في اي فائدة. عشان كده ناس الإدارة الأهلية ده خليه يقوم يساعدوا في الاسم ده في البرنامج ده. وبالنسبة للإدارة الحكومة برضو زي ما ذكرت، الحكومة اللوكال بتاعت المحل ده برضو خليه يعني يهتم بالخفض عن الأسعار عن البضاعة ده، عشان الشعب ده يعيش بدون شكوى ويعيش مرتاح.
0: شكرا لك سيد زكريا بكلمتك الطيبة وكلمتك التوجيه دي، خلاص البرنامج كمل. مشكروك لمجيك ولردودك للأسئلة دي، أتمنى نلقوك في يوم تاني إن شاء الله.
1: وأنا كذلك أشكركم تاني مرة، وأشكر الحية الوطنية للإذاعة والتلفزيون والأنشطة التي يقوم بها، كان ما زي ده يعني صراحة كان في تغيير يعني
0: صحيح.
1: هسا الإكيب بتاعكم ده ما شاء الله قاعد يخدم عديل، الله يعينكم. وبدون الإعلام ده ما في شيء بزهر الليلة، الحاجات اللي ذكرناها هنا ده كان بدون الإعلام ده ما تقدر توصل للمجتمع
0: صحيح.
1: عشان كده الإعلام ده مهم مرة واحد. ربنا يعينكم ويستمر في عملكم وكونوا أكثر اهتمام إن شاء الله. جزاكم الله خير وشكرا.
0: شكرا للسادة المشاهدين، زي ما قلت لكم استضفنا السيد زكريا إسماعيل جاموس، واحد من المستهلكين بمدينة أمجرس معايا، وهجينا بما يخص قلاءنا المعيشة، لقينا الردود ولقينا أيضا التوجيهات بما يخص قلاءنا المعيشة. نشكركم لحسن متابعتكم، البرنامج قدمت لكم لسنان قاره. شكرا تاني مرة، مع السلامة.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يحم الأسرة والمجتمع. رحمة،
3: فعلا جهوة الأطول المدرسية ليست مجرد قيام بالراحة، بل هي الطاحة الثمينة لإعادة ترتيب الأولويات وتنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيم الإيجابية وحسن استثمارها ينعكس على شخصية الطالب ومستقبله. لذلك يسعدنا أن نستضيف الدكتور إبراهيم برمة المختص في الشأن التربوي للحديث معه حول هذا الموضوع.
2: طيب، بداية نرحب بالدكتور إبراهيم برمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: دكتور إبراهيم برمة، كيف قاعدين بتشوفوا في أهمية الأطول المدرسية في حياة الطالب؟
4: أولا يعني أحيي الإذاعة الوطنية على ما تعمله من جهد لتوعية المواطنين من كل الفئات، الشيبة، الشباب، الأطفال. هذه مهمة عظيمة جدا، وهي مهمة التي يعني دائما يعني تبلور برنامج الدولة في إطار التوعية العامة، سواء في الجانب التربوي الصحي وغيره من جميع القطاعات.
3: جميل.
4: حقيقة هذه يعني من أهم المصاعب التي يعني تحتاج إلى استمرارية. ففي حقيقة الأمر أرجع إلى موضوعك سيدة حجة حواء، أن أهمية العطلة المدرسية بالنسبة للطالب، التلميذ، الطفل، حاجة مهمة جدا، مهمة جدا بالنسبة للطالب، لأن الطالب يدرس يعني منشغل فترة سنة كاملة، عام دراسي كامل من شهر أكتوبر إلى شهر مايو أو شهر يونيو في الدراسة. وبالتالي يعني تأتي الإجازة سواء من يوليو ثم أغسطس سبتمبر حتى أكتوبر، 3 أشهر. يعني هذا الطالب يجب أن يرتاح قليلا من هذه
2: التراكمات،
4: من هذا
2: الدراسي.
4: البرنامج. ومن هذا التعب الكبير. وهو في حقيقة الأمر يعني شيء رسمه السابقون من قبلنا. ووضعوه في الخطط التربوية التي يجب على الإنسان. الإنسان كإنسان عقله يحتاج إلى راحة، جسمه يحتاج إلى راحة. وبالتالي من هنا تنبع أهمية العطلة المدرسية بالنسبة لي الذي يدرس. لذلك يعني هي يعني لا نقول عطلة، بل إنما يجب أن نستفيد منها كذلك. لذلك يعني هي مهمة جدا بالنسبة لي الإنسان أولا، ثم الطالب الذي يدرس ثانيا، وهكذا تكون مهمتها بهذه الطريقة.
3: طيب دكتور، إذا كان نحن فهمنا العطلة المدرسية هي مهمة بالنسبة للطالب وهي يعني لا مفر منها، وتدخل أكيد يعني في الأسس التربوية أو جانب المختصين بجانب التربية، دكتور كيف نحن يعني نكون الطالب يقدر يوازن بين الترفيه والاستفادة في وقت الإجازة؟
4: سؤال كمان مهم جدا.
3: نعم.
4: يعني العطلة إجازة لراحة الطالب.
3: جميل. أيوه.
4: هذا هو إيه؟
3: الترفيه.
4: الترفيه.
3: أي.
4: وهناك عطلة.
3: جميل.
4: لماذا؟
3: كيف يوازن بيناته؟
4: كيف يوازن بينهما؟
3: نعم.
4: أن الطالب يعني من أكتوبر إلى يونيو،
3: نعم،
4: هو منشغل ببرنامج محدد.
3: نعم. تراكم.
4: يقوم في الصباح الباكر الساعة 7، يذهب إلى المدرسة، يرجع إلى الساعة 12، في بعض الأحيان الساعة 1.
3: روتين يعني.
4: روتين، برنامج يومي. بالتالي هذا البرنامج يعني له مخطط، وهذا المخطط اللي هو العطلة.
3: نعم.
4: إذن هذه العطلة يجب أن يستفيد منها الطالب.
3: جميل.
4: وبالتالي هذا الطالب يجب أن يترفع في هذه الفترة،
3: يعني الترفيه والاستفادة في
4: حتى أنواع. يغير الروتين الذي هو فيه.
3: نعم.
4: فلذلك يغير البرنامج الذي كان فيه لفترة 9 أشهر.
3: نعم.
4: اللي هو التعليم.
3: تعليم.
4: الآن 3 أشهر.
3: نعم.
4: يجب أن يدخل فيه إيه؟ شيء من الترفيه حتى يرتاح جسميا. يرتاح عقليا.
2: نعم.
4: يفكر في أشياء، في ابتكار، في إبداع،
3: أشياء جديدة.
4: في أشياء جديدة.
3: نعم.
4: فلذلك هناك يعني أشياء مهمة جدا.
3: نعم.
4: على الأسرة أن تضعه لابنها الطالب، سواء من مرحلة الابتدائية على الإعدادية الثانوية. فهناك برامج مختلفة.
3: نعم.
4: حتى يستفيد منها الطالب في الجانب الترفيهي.
3: نعم.
4: لكي يوفق ويستفيد من هذه العطلة. لذلك هذه البرامج يعني هنا الآن نذكرها بشكل عام.
3: نعم.
4: الابتكار. طبعا هناك أشياء يجب أن يستفيد منها الطالب في الابتكار.
3: جميل.
4: الإبداع، زيارات أسرية، برامج ترفيهية، الثقافية مختلفة،
3: هي أشياء كثيرة جدا.
4: فلذلك هنا يعني هذا الطالب على حسب فئة عمره، إذا كان صغيرا يحتاج إلى من يأخذ بأيديه حتى يستفيد من هذه الإجازة. وإذا كان عمره شوية كده يعني يمكن أن يضع له البرنامج لكي يستفيد منه هو بنفسه. فلذلك يستطيع الطالب أن يوفق إذا أنه فهم ماذا يعمل. إذا فهم ماذا يعمل في هذه الإجازة يعني ذلك أنه يستفيد من هذه الإجازة في الترفيه وفي البرامج التي ذكرناها. يعني ممكن الطالب يستفيد في مجال صناعي،
5: مجال صناعي مثل النجارة،
4: في المجال التجاري، في تعلم مهارة الرياضة، في تعلم يعني الانخراط في الدورات التدريبية، الإسعافات الأولية مثلا، يعني جرعات شوية في الصحة، وغيرها من البرامج التي يعني يستطيع. فلذلك كله يحتاج إلى مخطط، مخطط يعني ينمي عقل الطالب في الشيء الذي
5: يريد أن يتعلم،
4: يريد أن يعرفه في هذه الإجازة في شكل ترفيه، في شكل راحة جسمية، في شكل وغيرها من المجالات.
5: جميل.
4: لذلك هنا التركيز مهم جدا، التركيز في هذه البرامج الترفيهية مهمة جدا، لأنها تغير عقلية الطالب من وإلى، من روتين الدراسة إلى برامج تنموية أخرى. فلذلك يخرج الطالب من هذه الإجازة ويرجع إلى المدرسة بأفكار
5: جديدة
4: جديدة
5: وهو مستعد،
4: وهو مستعد للدراسة والروتين الذي تركه، وهكذا ينجز.
5: جميل جدا دكتور، بارك الله فيك.
2: دكتور إبراهيم برما، طيب بعد ما عرفنا التوازن أم بين اللعب والاستفادة أو الترفيه والاستفادة في الأطلة، خاصة الوجيزة لثلاثة شهور وقت الإجازة، طيب شنو الدور بقع في عاتق الأسرة عشان توجه أبنائهم ليستثمروا الأطلة المدرسية بصورة إيجابية؟
4: هنا طبعا هو كذلك سؤال آخر مهم جدا اللي هو الأسرة. إنما نقول الأسرة بمعنى يعني تقول الأسرة من بين أفراد الأسرة اللي هو الأم، إذا أعددتها أعددت
2: شعبا
4: طيبا وهكذا. فلذلك الأسرة دورها مهم جدا، تتكون الأسرة من الأب الأم الجد الإخوة الأخوات الأبناء، هذه هي الأسرة. فلذلك يعني حسب المنظومة التشادية أن هناك الأسرة ممتدة طبعا، هناك أسرة صغيرة، هناك أسرة كبيرة. إضافة إلى ذلك البيئة الموجودة للطالب في البيت في الشارع، إذن الأسرة لها دور مهم جدا في إعداد الطالب في هذه الفترة وهي الإجازة، لها دور مهم جدا، مثل ما كان لها دور في إعداده في خلال
5: المدرسة.
4: ثلاثة أشهر في أثناء المدرسة.
5: نعم.
4: المفروض يجب أن يكون لها دور هنا، دور ريادي، مش دور كده بس، دور مهم جدا. لأن الروتين كان تكوين الطالب، الأستاذ، الإدارة، المدرسة بشكل عام.
5: نعم.
4: هي تشارك في إعداد الطالب إضافة للأسرة. الآن الأسرة لوحدها هي التي تحافظ على إيه؟ على هذا الطالب، تحافظ على الشيء الذي تعلمه خلال ثلاثة أشهر.
5: نعم.
4: وكذلك تساعده على إعطائه جرعات أو خلق برامج.
5: نعم.
4: للمحافظة على هذا الإرث الذي تعلمه.
5: تعلمه في
4: وهكذا يعني يخلق له برنامج في الإجازة.
5: نعم.
4: حتى يستفيد من هذه الإجازة. فلذلك هذا البرنامج يحتاج إلى في بعض الأحيان على الجانب المادي.
5: نعم.
4: في بعض الأحيان على الرقابة المستمرة.
5: أي.
4: اللي هو يجب أن تراقب طفلك أو ابنك بشكل مستمر.
5: جميل.
4: إضافة إلى ذلك يعني الأخذ هذا الطالب وتمليكه إلى أيادي أمينة لها ثقة، يعني تجد الوالد يشيله
5: ويوديه
4: هكذا يعني إلى معلم، مجموعة، جمعية تعمل نشاط ثقافي.
5: نعم.
4: مركز يعمل دورات في اللغة مثلا، تنمية اللغة، إذا كان الطالب يدرس بالعربية ممكن يأخذ جرعات لتعلم الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات التي يمكن، دورات ثقافية أخرى في التثقيف العام
5: ألا يخرج من هذه الإجازة.
4: وبالتالي
5: يعني.
4: ولذلك الأسرة يعني دورها مهم جدا، المتابعة، الرقاب، التركيز. هذه إذا فقدتها الأسرة يعني ذلك أن الطالب لا يستفيد من هذه الإجازة.
5: يا سلام.
4: ولذلك دور المهم الأسرة مهم جدا، مهم جدا. ونتمنى أن يعني نكون كلنا أرباب أسر، نتمنى أن نكون يعني على قدر هذا المسؤولية، بمعنى توجيه الطالب.
5: نعم.
4: في برنامج محدد
2: حتى ينمو به،
4: حتى يستطيع أن
5: يستفيد منه.
4: إذا أنه ضعيف في القراءة مثلا في التدريس.
5: أيوة.
4: يجب أن يؤتى له بأستاذ في برامج التي تعملها بعض الأنشئة الجمعيات وغيرها، تساعده في إيه؟ في تطوير هذه الخصلة أو في هذه الميزة حتى يكون قويا في المستقبل.
5: يعني الآن نجد الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي أو الجوالات في حد ذاتها، يعني هناك حتى لديها مثلا برامج خفيفة هكذا ممكن تعلم الأطفال الصغار القراءة، الكتابة وشيء بهذا القبيل، حتى إذا حبذا له الأسرة فكرت في مثل هذه الأشياء الذي ليس لديه إمكانية. أنت قلت الجانب المادي.
4: نعم نعم.
5: حتى الذي ليس لديه الجانب المادي يستطيع أن
4: هو طرح مهم جدا يعني هذه النظام الحالي.
5: نعم.
4: أو المجتمع الدولي بشكل عام.
5: نعم.
4: أو المجتمعات كلها، الأسر كلها الآن.
5: نعم.
4: من غير التواصل ومن غير هذه البرامج أو الإلكترونيات بشكل عام.
5: أيوة.
4: لا يمكن أن يكون هناك تطور.
5: نعم.
4: لكن طبعا مجتمعنا ما زال بدائي، ضعيف اقتصاديا وهكذا، لكن لا يوجد هناك مفر، يجب أن تواكب.
5: هذا هو،
4: أنت كأسرة، كأسرة يجب أن تواكب، يجب أن تركز على طفلها كذلك أن يواكب.
5: جميل.
4: وبالتالي استفادة من هذه الأجهزة عبر التواصل الاجتماعي، عبر البرامج، عبر التطبيقات.
5: نعم.
4: في الجانب التعليمي، في جانب الابتكار، وفي جانب الإبداع، في الجانب الثقافي بشكل عام، في تكوين الطالب، في تشجيعه، في أن يكون له شجاعة، في غيرها من الأشياء، يجب أن نواكب. إذا هذه المواكبة سواء تحتاج إلى جانب مادي أو غيره يجب، وبالتالي هذه من يعني أنا أعتقد أنها من الواجبات. لكن حتى نلحقها يعني هذا يتوقف على الأسرة، إذا كانت أنها وصلت من حيث الجانب قوة التي تصل إليها لتكوين طالبها، هذه هذا شيء جيد. أما إذا كان يعني هناك صعوبة في ذلك، وهناك برامج تقليدية يجب أن يستفيد منها الطالب حتى يستفيد من هذه الإجازة بشكل كامل، وبالتالي الأسرة ضرورة حتمية يعني تركز على طفلها، على طالبها، حتى تكون لها دور ريادي في قيادة هذا الطالب وتوجيهه توجيها سليما.
5: بارك الله فيك دكتور على هذه المعلومات القيمة. وبالتالي نحن إذا ذهبنا بعيدا ونريد أن نطرح سؤالا آخر، أقول لك يعني شنو أبرز المهارات أو الهوايات التي تنصحون الطلاب بتعلمها فترة الإجازة؟
4: المهارة اللغوية.
5: جميل.
4: الجانب اللغوي.
5: نعم.
4: الطالب ضعيف
5: لغويا
4: يجب أن يدخل في المراكز التي تتعلم
5: تعلمه
4: هذه اللغة التي
5: حتى يتمكن.
4: الطالب ضعيف في القراءة.
5: نعم.
4: يجب
2: أن يقرأ كثيرا.
4: الطالب ضعيف في الجانب العلمي مثلا.
5: نعم.
4: يفقد مهارة الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، يعني كل المواد العلمية. يجب أن يركز.
5: نعم.
4: الطالب يريد أن ينقل أسرته في المستقبل في الجانب الصحي.
5: نعم.
4: يجب أن يستفيد من دورات في الإسعافات الأولية وغيرها.
5: يعني.
4: الطالب يحتاج إلى شجاعة أدبية مثلا.
5: نعم.
4: يجب أن يلتحق بالدورات القيادية.
5: نعم.
4: الطالب يريد أن يعمل في الجانب الصناعي لكي
5: نعم.
4: ينمي مهارة من المهارات ويستفيد منها حتى يستطيع أن يسد مصاريفه اليومية مثلا. يجب عليه أن يركز في المجال الصناعي.
5: نعم. عفوا المقاطعة، ألا يرجع هذا إلى ميول الطالب أو ميول التلميذ؟
4: بالطبع هكذا، يعني ميول الطالب منه تربويا نركز عليه وننمي هذه المهارة.
5: نعم.
4: التي يميل إليها. يعني تجد بعض الطلاب يميلون في الجانب التجاري في إيه؟ في الإجازة.
5: نعم.
4: نساعدهم ونوجههم حتى تكون تجارتهم سليمة، يعني خارجة من الأطر التي لا يستفيد منها الناس، وهكذا يستفيدون من هذا الوقت. وهكذا في المجالات الأخرى تجد أن هناك الطلاب يميلون إلى إيه؟ إلى مسألة يعني
5: النجارة
4: وهكذا يعني.
5: نعم.
4: وهكذا.
5: نعم.
4: هناك العديد من الأشياء، العديد
5: هو.
4: من الأشياء. فلذلك يعني البيئة.
5: نعم.
4: البيئة الأسرية مهمة جدا في التركيز،
5: تلعب دور محوري
4: يعني. محوري جدا في ضبط الطالب في الإجازة، لأن هنا المدرسة بعيدة، الإدارة بعيدة، المعلم بعيد، وبالتالي الأسرة والشارع الذي يعيش فيه الطالب.
5: أفهم من هذا الكلام أن الأسرة والأستاذ والمدرسة والبيئة كله يلعبون دورا محوريا من أجل تكوين هذا التلميذ.
4: بالطبع هكذا،
5: سواء كان في المدرسة أو الإجازة.
4: بالطبع هكذا.
5: جميل جدا
2: صراحة دكتور إبراهيم بورما، الحديث معك شيق. طيب، ما أثر المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية في بناء شخصية الطالب؟
4: أكيد طبعا، يعني إنما نتحدث عن الأثر.
5: نعم.
4: يعني ذلك نتحدث سواء من حيث الجانب الإيجابي.
5: نعم.
4: أو السلبي. يعني الشيء الذي استفاد منه الطالب أو الذي لم يستفيد من الطالب.
5: هذا هو.
4: أكيد أنه إنما يطبق الأسرة.
5: نعم.
4: يلتزم الطالب.
5: نعم.
4: بالتوجيهات.
5: نعم.
4: التي يعني تذكرها له الأسرة ويستفيد من المراكز، الجمعيات، الأنشطة الثقافية وكل الأشياء التي ذكرناها، البرامج. أكيد أنه إيه؟ يكون هناك جانب إيجابي مهم جدا. يخرج هذا الطالب من الإجازة وأنه لديه شيء من القرآن.
5: الله أكبر.
4: يعني مثلا إذا كان ركز في إيه؟ في خلوة محددة.
5: خلوة محددة.
4: يخرج هذا الطالب من الإجازة وأن له مهارة في الجانب اللغوي.
5: التجاري، اللغوي.
4: أن يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة وأنه نمى إيه؟ أفكاره أو يعني معلوماته العلمية. في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء وغيرها.
5: يعني كما ذكرتم الآن قبل.
4: ولذلك يعني الأثر أكيد أنه إنما يلتزم ببرنامج محدد يكون إيجابي، وهذه الإيجابية تعكس على الطالب نفسه.
5: نعم.
4: على الأسرة.
5: نعم.
4: ويعكسها كذلك على مستوى زملائه في المدرسة إنما يعود في إيه؟ في وقت الدراسة. لذلك يعني الأثر دائما يعني يكون إيجابي.
5: بعض الأحيان الأساتذة يتفاجؤون، الطالب مثلا كما قلت هو ضعيف في القراءة، وعندما يرجع من الإجازة تلقائيا يعني تجد المستوى ارتفع.
4: بالطبع.
5: فبعض الأحيان يتساءل الأساتذة يعني، وأنتم خبراء في هذا المجال طبعا، في معتقد تعرفون هذا الكلام أكثر مني.
4: أكيد طبعا، هو المسألة تغيير الطالب، تغيير سلوكه، معلوماته العلمية، مستواه، يعني كل هذا ينعكس على مستوى المدرسة.
5: يا سلام.
4: وبالتالي يلاحظ الأستاذ المعلم الإدارة أن الطالب هذا فعلا أن أسرته استطاعت أن تكونه أيام الإجازة. وبالتالي هذا هو المطلوب في الجانب العلمي، هذه هي التنمية، هذا هو التطور.
2: نعم.
4: لكن بالعكس إذا كان هناك جانب سلبي في هذا الجانب،
5: نعم،
4: فيعني كل هذه الآثار تكون سالبة.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى أن دائما نصل إلى ما هو إيجابي وليس ما هو سلبي. دكتور، الآن نصل إلى سؤالنا الأخير، شنو الرسالة الدارين توجهها للطلاب وأولياء أمور الأمور حتى تكون الأطلة المدرسية بداية لمرحلة جديدة مليئة بالنجاح والتميز؟
4: حقيقة هنا طبعا أنا أحمل الأسرة المسؤولية الكاملة.
5: نعم.
4: في فترة الإجازة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا. لماذا؟ لأن بيئة الشارع التشادي في كثير من الأحيان بيئة لا نحبذها كثيرا في الجوانب التربوية، لأنها تفقد يعني الطالب الذي لم يكن له برنامج ولم تكن له رعاية أسرية، وأنه يعني خلاص مع الشارع لعب وونس وغيرها من الأشياء، فيأتي إلى المدرسة وأنه فاقد للكثير من المعلومات. إذن الأسرة مهمة جدا، يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا من منطلق كلكم راعي.
5: يا سلام.
4: وكلكم مسؤولين عن رعيتنا.
2: نعم.
4: وبالتالي التركيز في شيء محدد في
5: نعم.
4: الإجازة
5: نعم.
4: يعني يخرج الطالب من البيئة التي هو فيها
5: نعم.
4: اللي هي البيئة الفاسدة التي لا تفيد
5: أه.
4: إلى إيه؟ إلى طور الأمان والثقة والتركيز والمعلومات والتطور وغيرها من الأشياء.
5: إذن
4: وتغيير بس. عقليته.
5: يا سلام.
4: إذن الأسرة مهمة هنا. أما الطالب
5: نعم.
4: من حيث فئة الأطفال بمعنى الأسرة هي التي تتحمل مسؤوليتها من شكل كامل. أما إذا كان مراهقا هنا طبعا يعني يجب على الطالب أن يكون توجيهه توجيها سليما توجيها سليما حتى لا يخرج من التوجيهات التي تتركه له الأسرة. إذن مسألة البيئة هنا مهمة جدا. فلذلك أنا وصيتي
5: نعم.
4: أولياء أمور التلاميذ الآباء بصورة عامة يجب أن يركزوا في إعداد الطالب إعدادا كاملا، على الأقل المحافظة على المعلومات التي أخذها في المدرسة. إذن هذه يعني جزئية مهمة جدا على الأسرة أن تركز فيها.
5: جزيت خير.
4: وإنما نعم. نقول الأسرة بمعنى نقصد الأب والأم ثم الإخوة الكبار والأخوات الكبار،
5: يعني كل واحد
4: الكل يجب أن يأخذ مسؤوليته. يعني لا يجب أن يكون الأب هو الذي كذا أو الأم هي التي كذا، بمعنى يجب على الأخوات والإخوة الكبار أن ينقلوا المعلومات بصورة قوية جدا حتى لا يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة بصورة سلبية.
5: يا سلام.
4: فلذلك الدور الأسرة مهم.
5: جميل جدا.
4: نتمنى التوفيق طبعا في هذا المجال للأسر، وأن نغير نمطنا أو العقلية التالية بصورة كاملة خاصة الأسر
5: نعم.
4: والاستفادة من هذه الإجازات.
5: بارك الله فيك.
2: تمام دكتور إبراهيم، شكرا على هذه الرسالة القوية والوصية الجميلة بالنسبة للطالب خاصة في فترة الإجازة. شكرا السادة المستمعين، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وقد استمعنا إلى حديث ثري حول أهمية استثمار الأطلة المدرسية فيما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا. نسأل الله أن يجعل أوقات الجميع عامرة بالخير والعلم والأمل النافع.
5: وكذلك نجدد الشكر للدكتور إبراهيم بورما على ما قدمه من رؤى ونصائح قيمة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
2: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
5: وفي تسجيلها المهندسة أنبت أنجل، وفي الإخراج عبد الله طوش.
2: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق الأمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سعيدة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية، دمتم بخير.
0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
0: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد، طبعا جمعنا صباح الخير الأحبة المستمعين معانا من كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير، صباح الرحمة والبركات مستمعين ومستمعي الإذاعة الوطنية التشادية 94.5 أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير لمستمعينا الحالية معانا في البيت في الشوارع في التكاسة معانا من كل مكان بالضبط في داخل الأسواق قنا مدينة عين جمنا معانا حاليا من داخل العاصمة وضواحيها بالذات معانا قاعدين بيتابعونا مختلف الأقاليم على البلد. أحبانا حاليا معانا قاعدين بيتابعونا خطوة بعد خطوة عبر الإذاعة الوطنية الجديدة إذاعية إذاعتكم دايما في خدمتكم. خلال 75 دقيقة نكون سوا، 75 دقيقة نقدر نقدم لكم منا البلقات والأغاني المتنوعة والدعايات والنشرة الصباحية من عسرة التحرير. أمي لو جانت رضيني مستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا من الولايات هنا الدولة وبالذات قاعدين بيتابعونا من داخل حلال مجاور رسم جمهورية تشاد، كذلك نقول لكم وانتم في إذاتكم الإذاعة الوطنية على تشادية إيرنتي. خلال 75 دقيقة نعيشوا سويا حاليا يخدمنا ويخدمك المهندس سنوي، بعد ذلك يخلي المكان للزميل يرنا. باللحظة تلقوا كل البرامج اللي كان قطت لكم العزاء الوطنية الجديد بالأقص للقسم العربي الدارجي معكم مباشرة جلال حسين يحيى، أنتم المستمعين معنا خطوة بعد خطوة. نرجع نستمع لأول فاصل خنائي، بعد الفاصل طوالي نرجع ونقل لكم البلاغات اللي إننا لها.

اجد مع المستمعين بيقول قدر عم ايالي زرقة عم ايالي اما الايالي دايما اما الايالي بيقولوا عبو الايالي عم الايالي وعم الايالي لابو الايالي ده الكلام يعني كمان نقول عم البيت نقول فوقها صباح الخير لكل الأبناء الحالين قادمين يتابعوا نسمع الفصل.

قال خضر عمي لي مشكل العمانة كان أمانة قلتي أنا ما مسامي لكي. قال يوم جلست معاكي يعني قلبي عب لكي. كلمات لها معاني من الفنان الراحل إيجيدو. مع المستمعين نرجع نقول لكم البلقات. العدارة إن وزارة الاستصلاء الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس الكان نطر لكم أسماءهم دول عشان يمشوا بأوراقهم في الإدارة لكي شيء بقصهم بكون يعتبروا البلاغ ده كونفكاسيون. مطلوب من السيدة الربحة عبد الرحمن يوسف هي كمان عند نجا في كارتي حرنجاجي لو 7 سيكشن دي إلو 139. مطلوب من السيد يوسف عبد الرحمن يوسف هو كذلك يعني انت نقى في كارتي الرنجاجي لو 8 سيكشن دي إلو 139 يمشي بأفوان لو 8 يمشي بأوراقه في الإدارة انت الكادستر بكون البلاغ ده يعتبره ككونفوكاسيون. مطلوب من السيد محمد موسى محمد يمشي في الإدارة العامة من وزارة الاستصلاء الأراضي والتمدن والسكن بكون النجا حقه دي عند مشكلة يمشي بأوراقه وهو كمان يعني عند نجا في كارتي فوندوري سيكسيون دي إلو 66 لو 7 ولو 9 ولو كذلك 11 يعتبر البلاغ ده ككونفوكاسيون. السيدة قديجة جبرين هي كذلك يعني عندها مشكلة في نجا حق القادي في كاركي أمسينيني. الإدارة العامة إن وزارة الاستصلاء الأراضي والتمدن والسكن تطلب منا عشان تمشي في الإدارة بأوراقها وهي كمان يعني قادي في إلا نقا في كارتي أمسينيني سيكشن دي إلو 49 لو 17 تعتبر البلاغ ده كونفوكاسيون. دايما الإدارة انت الاستصلاء إن وزارة الاستصلاء الأراضي والتمدن والسكن تبلغ أو تطلب من السيد عبد الرحمن محمد إبراهيم هو إن نقا في كارتي مشاقة سيكشن 1 إلو 80 لو 9 يعتبر

بلغ ده كونفيكاسيون. مطلوب من الناس اللي كان قاعدين نطر لكم أسمائهم دول هم كذلك يعني عندهم مشكلة في نقع عقهم. لذا الإدارة العامة حين وزارة الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة مريم يعقوب هي عندها نقع في كاركي مشاقة سيكسيون 3 يلو 95 لو 23، والسيدة كالتومة سمعين توكو هي كذلك عندها نقع في كاركي حرنجاجي سيكسيون 3 يلو 95 لو 24 25 26 27. ومطلوب من السيد إبراهيم مكي وكذلك عندنا نقع في كاركي الرنجاجي سيكسيون 3 يلو 95 لو 28. قلم شو بأوراقهم بكون البلغ ده يعتبروا كونفيكاسيون. مطلوب من الناس اللي قلنا نطر لكم أسماءهم دول هم كذلك يعني عنده مشكلة في أوراق هنان أو عنده مشكلة في تيران هنام. وبدا الإدارة العامة هي وزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب منهم الناس اللي كان يعني نطر لهم أسماءهم دول يمشوا في الإدارة بأوراقهم. هم كمان عندهم نقع في كاركي مشاقة سيكسيون دي يلو 149 لو 13 15 16 17 18 19 20 21 22. منهم كمان السيد قميص قال هو عند نقا يعني سيكسيون عفوا لو 17. مكي محمد عند نقا لو 19 21. وحكي محمد مالولي هو عند نقا كذلك لو 20 22. نرجع يعني نسمع البلاغات بعد البلاغات لو كان في دعايات طوالي يعني نرجع نسمع دعايات بعد دعايات ممكن أن نشرح.

0: 7:15 دقيقة في داخل الاستديو عن الإذاعة الوطنية الجديدة، إليكم النشرة الصباحية مع زميل مطر حسن بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور جلال حسنية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية إن ألم يوم الخميس يوم 16 شهر 7 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الملمة الكبيرة انت الألمية اللي بيسموها المنطقة الأفريقية هنا الألمية الأعمال انت الملمة دي كان فتحت أمس الصباح في أوتيل راديسون بلو هنا في العاصمة إنجمينا، المناسبة رأسها رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس أديبي إتنو. الوزيرة انت العدالة المكلفة بحقوق الإنسان ندولي نوجي أليكس نيامباي قامت ببيسة انت خدمة في مدينة أبشية عاصمة هنا ولاية ودي. وتسمع أخبار آخر. الملمة الكبيرة الأفريقية هنت الألمي عمالة كان بدأت رسميا أمس الصباح في أوتيل راديسون بلو هنا في العاصمة إنجمينا، رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس أديبي إتنو كان رأس الحفلة اللي كان بقت بحضور أنا كثير من الرؤساء هنا الدول ووفود آخر جات حضرت في الملمة. تفاصيل الخبر نسمو مع تجاني حسين رماد.
2: الملمة هنا إنجمينا تخص الألمي خطوتيت إنوان من الرؤية للنفذين. بدت في العاصمة إنجمينا الفروم الإفريقي هنا الألمي البدأ من يوم 15 لحد يوم 16 من شهر 7 الحالي. الكلمة أنا جيت وقدموها للضيوف المير أنا مدينة إنجمينا سنوسي حسنة عبد الله. بعد شال الكلام وزير الدولة وزير هنا المالية والميزانية طاهر حامد إنجلين، قال رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو خطى المشكلة انت الألمي الصافي عن الشراب في برنامج السياسي. وقال وزارة المالية قال التخدم عشان توفر الألمي 80% للمواطنين الشادية من هنا لحد سنة 2030. بعد شال الكلام الممثلة عن البنك الدولي للدول عن أفريق سنترال السيد عثمان جياغانا، قال هم والمؤسسات الدولية مستعدين بيساعدوا الجهود النشاط في نفذين البرنامج هنا التنمية، وخاصة المواطنين الشاديين قاعدين بيزيدوا وهم أن محتاجين للألمي بصورة مهمة. بعد أكدت المدير العام انت العمليات في البنك الدولي السيدة آنيا بيدري، قالت المؤسسة عندها أهمية كبيرة عشان تساعد المشاريع هنا الألمي والتنمية وكيف واجهوا الهامبول هنا الجو وبقوة الدور هنا المجال الخاص في نفذين المشاريع انت الألمي. وكان لها الرؤساء المشاركين في الملمة انت انجمينا قالوا هم الملتزمين عشان بنفذوا الرؤية عن الرؤساء الأفارقة في مجالنا التنمية والراها انت الشعوب من هنا لحد سنة 2030، وبنفذوا الرؤية عن الاتحاد الأوروبي لسنة 2063. وفي نفس الموضوع الرؤساء المشاركين في الملمة انت انجمينا قالوا هم المستعدين عشان بخدموا وبوفروا الألمي الصافي للشراب للمواطنين في قارة أفريق. الألمي ما ببقى حلم لكن ببقى حقيقة. ونذكر بكونه الفروم هنا مدينة إنجمينا ببقى فوق مضيان بين الدول الإفريقية والبنك الدولي في مجال هنا الألمي ومشاريع كثيرة آخرة. وفي وقت الفروم أكيد المشاركين بناقشوا كثير من المواضيع في مجال هنا الألمي والاستثمار، عشان الألمي شيء مهم في حياة الإنسان وبقوة الجهود هنا المجتمعات الإفريقية في كيف واجهوا الهمبولات هنا تغيير الجو. بعد شال الكلام رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إتنو قال الدول الإفريقية قاعدة تواجه مشكلة هنت الألمي الصافي هنا الشراب. وقال الفروم هنا إنجمينا ما ملمة عادية لكن فوق اهتمام إفريقي ودولي من أجل وفرين الألمي الصافي عن الشراب في قارة أفريق. وقال لازم كلنا سوا نخدمه من أجل الأمل أن بين الدول الإفريقية وبالشراكة مع المجتمع الدولي. رئيس الجمهورية قال الملمة أن العاصمة إنجمينا تبقى البداية للدول الإفريقية عشان بكون عندهم دور كبير وبشيلوا مسؤوليتهم وبسخروا كل الإمكانيات من أجل وفرين الألمي الصافي عن الشراب للمواطنين في قارة أفريق وكيف بحاربوا التغيير عن الجو، وقال لازم نبنوا مستقبل أفضل. وأخيرا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قال تشات بلد توماي بكان هنا الإنسانية تفتح حدودها وتوقف كل التأشيرات للمواطنين عن الدول الإفريقية، وده من يوم واحد شهر واحد سنة 2027 الجاي.
1: فللأهمية هنا الملمة دي رادو تشات كان مدد ميكروفونا لبعض من المشاركين، خلينا نسمع.
3: اليوم دعت الرؤساء لجو حجو في المشاكل هنا علمي في أفريقيا، علمي أفريقيا كله عنده مشاكل، خصوصا تشاد ذاته عنده مشاكل هنا. الرئيس وقت قمة قال هو قمة من بيته كليماتيزي وتيرة كليماتيزي السالة كليماتيزي وحسه هو عطشان، وده يفكر كيف التشادين اللي قاعدين البرة ده كيف هم عايشين. بيجي له قاسي في البسالة كلم وده نقلي تشادين اللي قاعدين برة ده ما بقول الرئيس كيف يفكر لهم كلام المويه يفكر لهم.
4: يعني هنا في تشاد كله وخاصة في ولاية وادي فيرة، يعني هنا تعبانين في ولاية وادي فيرة كله وخاصة في مدينة بلتين. أنا حاسة في شهر ده بس قعدت هنا كوسن ألمي واحد عند فوق أشهر بخده بخمسمية ريال.
5: المؤتمر أنا جمعنا ده اليوم بوصف كي المشكلة هنا المادة مشكلة مهمة للأفريقيين كلهم وبأخص لتشاد. تشاد عرفوا بلد عندها صعوبات كثيرة، مشاكل هنا الألمي ده الشعب جاب هوسو في الهلال برا، عشان ده مشكلة هنا الألمي ده مهم لنا بزيادة، عشان ندوروا الشعب يلقوا ألمي يشربوا وندوروا نزروا ندورو البهايم كله يشربوا.
6: مويا ده شكل شديد في الدنيا، بلا مويا نادم كما يعيش ولا بقر ولا نادم. مويا ده شكل شديد في الدنيا. دونك أسد رئيسنا شالا إيسا ولامنا وتفقنا أن أفريكان دول ده نبقى أدواي.
1: فبمناسبة هنا الملمة الكبيرة هنت العلمية اللي كان بيقعد في العاصمة انجمينا جمعية من أجل الدفاع عن حقوق المستهلكين والشبكة هنت الجمعيات هنا العلمية والنظافة في تشاد والتحالف الإفريقي هنا العلمية والنظافة في بلاق الصحفي كان أكدوا في أهمية هنا العلمية الصحفي للشراب والحنبول حقه القديم بواجهه السكان هنا دول هنا إفريقيا وبالأخص بصفة عامة وتشاديين بصفة خاصة. الجمعيات دول أكدوا بكون لجين العلمي ده شيء مهم وواجب الحكومات تلتزم بالقرارات اللي كان أشارتها، وده عشان يجيبوا العلمي الصالح للشراب للمواطنين. نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. وزيرة هنت العدالة المكلفة بحقوق الإنسان دولونجي أليكس نيامباي كان قامت ببيسة هنت خدمة في مدينة البشي عاصمة هنا ولاية وداي، وهناك كمان سوت مرمات مع المسؤولين هنا الوضاية في مدينة البشي والمنظمات هنا المجتمع المدني. تفاصيل الخبر نسمو مع محمد علي محمد أمين.
7: الهدف من البيسة هنت الوزيرة عشان تسمع تقيم وترد بكون حقوق الإنسان ده الأساسية عشان يكون وسط في عملها. مما وصلت الوزيرة انت العدل اندولوجي أليكسي والوفد المرافقة سوى التلقاء مع المسؤولين المحليين. المندوب العام عن الحكومة لدى بروفنسا نوادا جنرال إسماعيل يامودا جربو قدم للوزيرة الاهتمامات المتعلقة بالقضاء في مجالنا الإقليم. بعد الوزيرة عملت لقاء مع المسؤولين عن الوكالات عن المنظمة الأمم المتحدة واللاتيني شركاء في مسألة حقوق الإنسان وخططوا برنامج القضائي وخاصة للقضايا. بعد اللقاء الوزيرة التقت مع السلك القضائي والنقاش دار حول تأخير الملفات وقلة البنية التحتية. الوزيرة طلبت من الأمال أن القضاء خلي يمارس عملهم بكل حرية ويضعوا كمان الثقة في الإدارة. أما من جانبهم المساجين كلموا بكثرة هنت المساجين أماكن ضيقة وطلبوا كمان تحسين ظروفهم، وكذلك كلموا في قلة المياه الصالح هنت الشرب. غدوة بشي محمد علي محمد أمين.
1: شكرا محمد علي محمد أمين. أرجعنا في العاصمة جمينا انفتحت يوم الثلاث في مباني هنا وزارة الصحة العامة ورشة هنت مصادقة في المشروع البخص القانون هنا الصحة في تشاد. المدير العام هنا الصحة دكتور يماجي الياس وكان رأس المناسبة. تفاصيل الخبر نسمه مع حجة حوا حبيب عمر.
8: الورشة دي خصصوها ليناقش فوكا ويعدل فوكا مشروع هنا قانون الصحة العامة والوقاية في بني هنا قدرات الخدامين في جانب جوان قدراتهم ويوقوهم في المفهوم هنا المشروع قانون الصحة العامة ويعرفوا التطلعات الخاصة للمواطنين عشان يلقوا بيا حقوقهم في خدماتهم الصحية. والورشة دي هي فريدة من نوعها وأديلة وقت ما فتح الخدمات هنت الورشة المدير العام هن وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور ياماجي الياس قال الورشة دي بلا شك بتساهم في إرفة هن المفاهيم الأساسية والخطوات هنت الإجراءات المراجعة الوطنية والأحكام الجزئية والانتقالية اللازم يضمن بيا القانون الصحي وبلد كله يعرفوا النقاط هنت القوة والضعف القيدة في المنظومة الصحية. يا ماجي الياس قال القضايا هنت المواطنين هي من أولويات هنت التنمية الاجتماعية ودا بأكس في التزام الحكومة التشادية والوزارة بالقانون الصحي والتشريعات المحلية والدولية. يا ماجي طلب من كل المشاركين في الورشة خليه يركزوا عديل ويناقشوا كل المواضيع المهمة اللي بيقدموها لهم في الورشة اللي كان قصصوها في مراجعة وعدلين مشروع قانون الصحة العامة والوقاية.
1: الجهوة حبيبو مرزان مسامين في الاستوديو من الساعة 7:26 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الأعمال هن الملم الكبير هنتل المي كان انفتحت رسميا أمس الصباح في أوتيل راديسون بلو هنا في العاصمة الجميلة. المناسبة رأسها رئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبيتنو بحضور هنا بعض من الرؤساء هنا الدول الإفريقية ووفود آخر. الوزيرة هنت العدالة المكلفة بحقوق الإنسان الأندلسية أليكس نيامباي كان قامت ببيسة هنت خدمي في مدينة أبشي عاصمة هنا ولاية وداي. هنا كمان صوت ملمات مع المسؤولين هنا القضايا والمسؤولين هنا المنظمات هنا المجتمع المدني. وسموت أخبار أخرى النشر اللي كتبوا لكم عمر إدريس عمر مصطفى بشار محمد تجان حسين رماد وحجة هو حبيب عمر قدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا سانوي كويان كريو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قولي سلام ورقم أما ها قولي سلام ورقة مرة زينة قولي سلام ورقم أما بيت البغا ظلة أما وين بيت البزر مكة مرة زينة بيت كي مقابلنا بجمعين نمشي نهوت إدنا أسجدي لنا من إجابة جاب لنا دوت أنا خايفوتا كبير القرية قلو قل من سمى كبير القرية قول البنات تمى دق لنا عربة مسلكة رقبي تمشي لها خد بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دردلي فرد قنم زرقة أسجدي لنا من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر دلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شجرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من عجاويننا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل يا البندا اما هو يقولي سلام ورقه كن زول ماشي يا لولونا كن زول ماشي يا لولونا وين من عادم اين بقيت نجده بيت البقر اين بقيت كهلا كم زول ماشي على لونا قر الخير هيل بيجي قرا كم زول ماشي على لونا المرفين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زول ماشي على لونا كم زول ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنق وقف للقجة كم زول ماشي لولونا كم زول ماشي لولونا ترى البخاد ربي بكم خشمة كم زول ماشي لولونا الكاتي راسه بجي سلاة كم زول ماشي لولونا كم زول ماشي لولونا أن أمشى لطرق جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زول ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسجد لنا من إجابة جو سقر من صبا جانا جو سقر من صبا جانا في بشر دق نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أتفلطة أزك الوالد شيلاته بجن تسعي قلدي شيلي هدوه بطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقي الطلاق فيه قال سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديول سنين سقري سنت سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديول سنين سقري فوق القنق وقم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمدق وددقني قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديول سنين سجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديول سنين سجري في جفيتا قم فنيق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديول سنين سجري سبينا الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين سقري شوف الدقنا انفرة تتنى بقراك دي حتى سبينا شد فوق السموك طالب على كسمي الدبوق الزين فوق النمير كدي سبينا الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين سقري السقادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبغ أشار رقد فوق السكين قاعدة للخرزة السلاق قل دور فوق مساريني كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقة البودة لا شدوسة في جيد فوق الكرباج إنه لا جيد سروة سبب في البحر بريلة بدون برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى في الطالة تقولنا دكور همرة في مسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلي لنا أجيب أنجام قاتلنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أجيب أنجام قاتلنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جيجت تمانة هيسابة ملقى جيجت تمانة هيسابة ملقى ويبارك بالججة قد جوابة تبكر في الندى قد جوابة تخرط القنقشة قد جوابة تهل بقرة ويبارك بالججة قد جواد تركب جودلا ويبارك بالججة قد جواد تعال شرس القدلة قد جواد تكتش الهجلة ويبارك بالججة قد جواد تاب السلطنة قد جواد تاب الفقرة قلنا لنا ريب الدلال فيها أردللي يا للي أولدى الجدار يمتوى مسألة الجدار يمتوى مسألة دبوه من قدام أزبان لقينا قائد من وراء الجدار يمتوى مسألة زرب لي زراي ضرب فطاها كمشا الجدار يمتوى مسألة بشدة بابا لوبياهم سللا الجدار يمتوى مسألة بشبه الرقايق الهود لقطة الجدار يمتوى مسألة.
1: مستمعين الإذاعة الوطنية الجادية بعد ما سمعتوا النشرة الصباحية مع الزميل مطر حسن بن علي وسمعتوا فاصل مع الفنان موسى شفير بقول ما بركب الججة. فلكل حال بعد الفاصل يعني خلاص المهندس سموي قال المكان للتكنيسين يارنا وخلاص جاهز عشان يشير عشان يعني يقدمنا وهو معكم لغاية نهاية البرنامج. إذاكم دائما في خدمتكم نواصلوا ببلاغاتنا بعد البلاغات يعني نسمع الأغاني وبعد الأغاني كمان لو كان في ملاحظة ممكن نقدمها للمستمعين وبدأ نقول لكم أهلا بكم من جديد عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة 94.5 بلاق. أنا فرحة براق أنا فرحة جد محمد صالح موسى مكايل موسى محمد حامد قال صالح أحمد صالح جبرين رمضان حامد جدة عبد الكريم جبرين محمد جدة رمضان جبرين أحمد قال أخي صالح أم قريس بكر لهم الفرحة ببلقوا لدليجي آدم موسى إدريس إما إيسا إما محمد إما الحاج هارون أحمد جدة أخي خالة جدة بشارة الشيخ كوتشا حسنة آتيم بشارة ولا جدة عبد الله آدم دليجي إدريس عبد الله عبد الله شين الشيخ شايبو الكومسير حارون رمات مطر وكلهم في تامو الشيخ عمر محمد، فيصل محمد، عبد الله محمد، فلاتي محمد، آدم محمد، مكايلة محمد، توم عبد الرحمن، محمد حسن، حسن بلالة، حسن بلالة، وجبرين حسن، توم حسن، حامد حسن، علي توم، هارون علي، عبد الله حامد، دنا هارون، محمد هارون، عبد الرحمن موش، أحمد إيسا، الشيخ أحمد، هارون حسنو، بشارة حسنو، الحاج صالح آدم، وأبوه صالح، الحاج دم، وديليجي أمير، الإمام إدريس عبد الله، عبد الله محمد، اللوانة توما، بدرو بيت جبرين الوكيل، والرقية محمد كالتوما حامد، وكل الشباب حنا ديجو، فني حسن في التلقو، السمي حسن في اللواتة، مريم حسن في أجير، ميمونة حسن في الليهان، عمر جبرين في أم الصابري، محمد عمر وأيلتا محمد عمر وزوجته حج خديجة في أم تكون، الحاج عبد الرحمن في فرشة، فني عبد الرحمن وميمونة عبد الرحمن كلهم في أترون، أمين آدم وعبد الله الإمام توم، وعبد الله الإمام توم في البخاري، ولمريم آدم بو في كركم، لوانا عثمان وآيل وزوجته حج محمد في النبي، حج كالتوما محمد زين في نجمينا، أمينة صالح وإيالة في كلاكلا، ببلغوا لكل الأهل الداخل والبرة بمناسبة أنا عروس أنا وليدهم وأخوهم محمد موسى المعروف بمحمد رمضان البق، اليوم يوم الخميس والأزمة بتقى عم باكر يوم الجمعة في طامو إن بلاما إما آدم بلاق أنا شكر عائلة المرحومة يعني آشي آدم دي لهم الشكر بقدموا لكل الأهل الأخوان ناصر إرفي والزملانهم عن الأمل بوقفتهم اللي كانوا وقفوا وساعدوهم ماديا معنويا في وقت وفى عن أقوتهم اللي كان يتوفت في ياوندي يعني أشي آدم دي وبدا بيقدموا الشكر للجميع، والمرحومة كمان اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. نكرر بلاق عائلة المرحومة يعني أشي آدم دي يعني لهم الشكر بيقدموا شكرهم لجميع الأخوان وناس الإرفي الجيران والزملانهم عن الأمل الكان ساعدوهم ماديا معنويا في وقت وفاحنا أخوتهم الكان يتوفت في ياوندي يعني آشي آدم دي وبدا بيقدموا يعني شكرهم للجميع، والمرحومة كمان اللهم يغفر الله ويرحمها بالجنة. بلاق حنا 40 جوجوي محمد عبد الرحمن دونغوس جبرين أقي ولبلاما آدم رمضان موسى محمد جيرينغو جبرين بركة عمر آدم ببلغوا لكل الأهل حنا كانتون الفاس وكانتو كدادة بالصدقة حنا 40 حنا ولاده أنا أخوهم مالم دونغوس محمد البقى أمباكر يوم الجمعة في جقيمة المرقو هن بلاما آدم رمضان نكرر بلاق جويكوي محمد عبد الرحمن دونغوس جبرين أقي بلاما آدم رمضان موسى محمد محمد تيرينغو جيمي بركة عمر عادم بيبلغوا لجميع الأهل هنا كانتون الفاس وكانتون كدادة بصدقة 40 هنا أخوهم مالم دونغوس محمد البقى يوم الجمعة في هلة جخيمة المركو هن بلاما آدم رمضان بلاق هنا عروس الحاج عبا دناء جبرين رمضان حارون محمد جبرين لهم الفرحة ببلقوا لجميع الأهل والأقوان الداخل وبر بمناسبة أنا عروس أنا ولدهم حسن محمد البقى اليوم يوم الخميس والأزومة بتقع عن باكر يوم الجمعة في أنكرة إن بلاما بركة الشيق بلاق هنا تازية من الحزب MNCT بيقدموا تعزياتهم الحرة بعد ما سموا بوفاة عن زميلهم عضو في المكتب التنفيذي عن الحزب الكان مات يوم 14 شهر 7 2026 بمدينة أنجمينا وهو كمان المرحوم الحاج بشير الجوني قال لهم بكان كبير وبكان ده ما بنسد البلاغ ده بيقدموا تعزياتهم الحرة لأحلى المرحوم ولجميع الأعضاء عن الحزب وبالأقص لرئيس الحزب حقهم محمد أحمد لزينة والمرحوم كمان اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة. نرجع نسمع فاصل بعد يعني نرجع ونواصل مع المستمعين.

الفنانة ندى القلا قالت ما خنتك، خنت لروحك، القين القنيت لك والكلام اللي قلت لك. دايما مع المستمعين بعد ما سمينا الفنانة ندى القلا، ندى محمد عثمان يعني تكلمت كتير في بعض من الحالة انت الحياة بعد أسر بعد النزوادين المزوجين، ودي يعني تتألق بال أو تقص كثير الناس مزوجين، فلازم الكلام البرودة لازم يكون يعني في أقول عن أي واحد بكونه الحياة ده هي مفاهمة، والإنسان ما اللي كان يعني في زواج في أي شيء، حتى كان في عمل، كان في الشاري، كان في أي مكان أنت جلس مع ناس ده، لازم أن تحترم الكبير وتحترم الصغير وتحترم أي واحد يحترمك. وكان اتكلمت كلام ده لازم الكلام ده يعني ما تسي بس يعني كربة قوي، كلام ده يعني شفة البنفرة تابي والما بنفرة خلي، لكن في ناس يعني ما على ما هم يعني الواحد بحجي معك وبجألك يعني أنت كسفي أو أنت مازول، وده يعني شيء خطأ كبير، يعني ما بس يعني انت تحجي كلام على كيفك ولا تحجي مع زول وكلامك ده كربة قوي يعتبرك انت زول، يعني زول كلام، واخر شيء كلامك ده كلام ساكت ما عنده معنى، وده ما عدل. نرجع بعد ندى القلا نلقى الفنان عيسى موسى يرنا هناك في الهندسة الصوتية. دايما مع المستمعين الفاصل فضاء، نقول فوق صباح الخير لمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا بالأخص في داخل الدكاكين وفي البيوت، الجو كمان اليوم حلو بالعين في مدينة جميلة وربما يكون في ضواحيها كذلك، القاعدين بيتابعونا في المناطق الأخرى كذلك نقول لكم صباح الخير.

0: أشيتيل الليلة والليلة، أشيتيل الليلة الليلة، أشيتيل الرايق يا
1: يارنا. بعد ما سمينا الفنان إيسا موسى بقول لنا شتيلة رايقة هيلة، شتيلة شتيلة شتيلة الفضة في عيدة، يعني جوكت وفات، وده يعني بعرفه إلي الناس القدام الكبار شتيلة. يعني نرجع نسمع بعد ما الفنان إيسا موسى نلقى الفنان كابلي، وكذلك يسمينا من أغاني بقول بوبا عليك تقيل يا بوبا، تقول كلام لب كلام قال لي نرجو نقل الأساتذة ولا كيف

نقول فوق صباح سعيد لكل المستمعين بالأخص لكل السواقيننا أوناما بدون فريس زي ما بقول للشركي بيان أردني ساكوماس برسوة ميمة رمات صباح الخير وكل التكنيسيان العاليين قاعدين بيتابعونا يرنيف في الهندسة أها عمر كزالي نقول لك مفرر صباح الخير أها يا مريسيل يا مريسيل يا مريسيل ما أنا تدل أه؟ نزمان اسمي شان الزمان يرسولك بقاشم بأمشي أوري كلام ده أيوم كمان دنيا خلاص طور تيك تاك نايم راقد يمشي أوتوماتيك أه. تكنولوجيا أفانسي يرنا زيكم ساعة

يرنا هناك في الهندسة الصوتية الفنان كابلي بيقول والله ظلم علينا ظلم شال السيدة وخلى الحرم والله ظلم والله ظلم والدنيا فوق عدم ده كلام حقيقة يعني. نوقف الفنان وطول نرجع ونواصل مع المستمعين عبر الإذاعة الوطنية الجديدة إذاعتكم دايما معكم برنامجكم بالقسم العربي الدارجي. لذا من جديد نقول لكم وخليكم في الإذاعة زي ما قاعدين تتابعوا الإذاعة أننا معكم خطوة بعد خطوة ملاحظ عندنا اليوم في داخل مجتمعنا فالناس يعني تيس بيكونوا الدنيا دي يعني ما بتكمل وهو يعني الواحد بيحس كيف بيكون يعني هو دايما بيعيش فرحان فالدنيا فوقها امتحانات كثيرة هي الدنيا زايلة مرات يعني تمشي مرات تقيف فلذا يعني رسالتنا لكم كان مرات كي يعني فرحت زيادة ده فأكد الحزن كله قدام أو الزعل كله قدام وقت ما أنت فرحت فلازم أن تتحمل وكان وقت ما حزنت كذلك تتحمل ففي ناس يعني مرات الواحد كان ماشي وتاتا ما أديل بيشيف نفسه بيكون يعني هو مش يعني مؤقر ولك لا لا لا أصبر بس فصبر ده بقوله نصر وكان صبرت ده توصل شيء شيء بس ما تتابي لغاية تمشي تدخل في مسألة واحدة وانبهر كمان يعني دعابة تتورد فلذا نرجع بعد الفنان كابلي نسمع الفنانة كفاني أو الفنانات كفاني بقولوا فرلامي ما مشيل ده أكيد فرلامي ما مشيل ده يالنا أيوم قيرو حتى أويننا أيوم قيرو حتى رجالنا أيوم قيرو والدنيا كده يعني أنا زمان زمان وحسة حسة فلكن بس ما نزودوا زيادة كي نقولوا خلاو كنا جابا بشي بشي بس يلا زمان الطائرات كذلك عنده فالير السواقين مشيلوا ما في أيام ده زي ما كلامنا عالنا بقولوا كله ها أيام الناس بيشوفوا هناك دول سياد الله كتكت دول

الشباب كذلك بشباب يرنا يا سلام جوك يدوفات تنبوا زي ما بقولوا اسم القبر قالت شنو يا عجيبة مرق من بيرو وفي ايد استيلو كلام جميل يا سلام خلينا اسمك كفاني لسه ما كفانا

لا ولا ولا فرلامي ما مشي ده قالت انتو كبار وعلينا دقا كلنا نلمو ننتلي عادم تايري شك لنا مدد ده دونر انا زمانا ما مشي لسا امشي بسوك جاي شونو تابو ده خبر بعد الفنان كفاني نرجع نقل الفنان السوداني عاطف السماني لكن كلمات من الفنان الراحل الشادي بعنوان كلو بالتدقيل كلو التدقيل أكيد لتشاديه انتنا وصفك جمال وكمال باللقي وين اللي في قاطمنا الشادي

مستمعين ومستمعات الإذاعة الوطنية التشادية أينما كنتم، ما بس غلط نقول لكم باي باي، لكن دايرين نقول لكم أقود وآفي. قال عمرك سنين طويل، أنا بشيف فيكي التشادية أكيد في فرلامي كيف وعسى كيف. 75 دقيقة إجنا سوا، سميتو البلاقات، سميتو النشرة الصباحية مع زميلي حسن مطر بن علي. بداية كان بدينا مع المهندس سنويه، لكنه خلاص قادر خلى البكان للزميل يرنا وكمان يواصل معكم. أنا كمان بس نخادر نخلي الاستوديو لزميلي قيوس كردو ويجي شيل القيادة معكم مباشرة. جلال حسين يحيى، نودكم إن شاء الله في الأيام الجاية من إذاعتكم الإذاعة الوطنية اللاجدية إرنتي. إلى اللقاء، باي باي أو قيلوا آفية.

0: تشي طول تندي
1: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
3: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة تسمعوا اليوم البرنامج من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين بدو حسن وتشوبي جابرييل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. برنامج حوار الساعة تسمعوا مباشرة على الهواء عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوع برنامج حوار الساعة اليوم مثل ما حاليا قاعدين تشوفوا من يوم 20 شهر 6، الرصاصمه عن السكان بدا في تشات كلها. حاليا الرصاص ما ماشي، عشان ده موضوعنا اليوم بخص الرصاص ما الإحصاء العام عن السكان والمساكن. ده الموضوع اليوم قاعدين نقدم لكم في برنامج حوار الساعة. التعداد العام للسكان والمساكن خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. ما لابو سوى الحسابات عن السكان بحسب الناس وبيسوى الإحصاء عشان فيما يخص التخطيط وأيضا التنمية. عشان ده اليوم أزمنا 4 ضيوفنا في داخل الاستديو في مدة هنا ساعة كاملة يحج لنا في الرصاصمات ذاته شنو وماشي كيف وشنو ممكن المواطنين يسووا عشان الرصاصمات يمشي عديل. معنا سيد يحيى ممدو مدير عن الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت. السلام عليكم سيد يحيى.
4: وعليكم السلام
3: سيدنا. أيضا في داخل الاستديو السيد ريرا جيم مندونوجي مستشار للمدير العام هنا الإنسيد. السلام عليكم سيد.
4: السلام.
3: وأيضا معنا البروفيسور الطيب حسن تجاني حميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة فيصل. السلام عليكم سيد.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
3: وأيضا بجانب آخر الخبير التربوي الدكتور الله جابة حسين عبد الله معنا في داخل الاستديو. وانتم المستمعين ايضا نحييكم في متابعه هذه الحلقه من برنامج حوار الساعه. اولا نبدا السؤال، اول سؤال مع السيد يحيى ممدو مدير الاحصاءات الديموغرافيه والاجتماعيه بالمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصاديه والديموغرافيه. السيد يحيى، الرصاصمه قاعدين بسو، الناس كله حسا حاليا قاعدين في بيوتهم وبشوفوا ناس بجوا وبحسبوهم وكل شيء، الهدف حقه شنو؟ الاوبجكتيف حقه شنو من الرصاصمه؟
4: اوكي، شكرا السيد مهدي. السلام عليكم. الرصاصمه هذا هدف حقه، والاول هدف ده

0: جال كم الساخنين في المدينة البر من المدينة الشاهدين والما شاهدين وكيف ناس قاعد بيشو ده كل كي يعني ده البرمجة تفوا بعدين وقت اللي كملنا كان كملنا بحسابات بعدين نسول أناليز كالكولي الانديكاتور انديكاتور يعني بوصف كيف كان ماشي كيف انترم ديفلوبما اسكو ماشي عادل ما ماشي عادل شنو قصر في في في في في تشاد ولا في بروفينس يعني ديل كوم لا بيساعدوا للايتا ولا البارتنر حقا اللي يعني بيورينتي بوليتيك ان الديفلوبما وبالسايد في البلانيفيكاسيون دو ديفلوبمون وبالتالي بدا كل ريسونسمون بيكون شيء عادل عشان بعدين نلقوا الباز دي دوني بنادو بعد السونداج عشان بعد الريسونسمون نسو انكيتات انكيت الكبار مثل ايكوسيت ولا الايديس في دومين لا سانتي ديل باز سونداج انا الريسونسمون بعدين يعني بيساعد في الانكيت دول دونك كو كمان دينا باز اديل الانكيت دول ما بقى ديل دونك ريسونسمون بنت الباز دو سونداج وبدا كل بتن الانديكاتور وادنا الريسونسمون هذا بيساعد الغوفرنمان لي يعني ما بارتنر بسو سيفي انا لا بوليتيكا كاري انا
1: بوليتيك وادين سمع شكرا السيد المدير ان شاء الله نقبل في الاسئله الاخره فيما بعد نذكر المستمعين الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على اليوتيوب والفيسبوك بوك أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في الريسانسما أيضا الإحصاء العام للسكان والمساكن موضوع برنامج التعداد العام للسكان خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. ضيوفنا في داخل الاستديو السيد يحيى ممدو مدير الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت أيضا راجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنسات وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل والدكتور الله جابة حسين عبد الله خبير تربوي. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة ولا مداخلة تتصلوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 54 94 94 0 53. وأتوجه أسئلتكم للناس القاعدين في الاستديو في أي شيء يخص الرسالسما الحاليا قايت بقى. حاليا نتجه مباشرة للسيد ريراجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنسات. السلام عليكم سيد ريراجيم.
2: السلام عليكم
1: سيد ريراجيم. طبعا انتو حاليا الرسانسما بدأ من يوم 20 في شهر 6 وحس كله ماشي وأكيد شغل انتو قبال الرسانسما ما يقى كله انتو بريباري قبال الرسانسما ما يكون مع سيدة انتو سويتو شنو عشان الرسانسما يقى قاعدين
2: قبال الرسانسما يكون كان في الرسانسما عندنا شكل مثل ياتو أشرة أشرة فاس نبدو بأكتيفيتي بريليمينير حكومة يشيلا خرار مثل ديكري يقول أنا حكومة أنا تشاد ندرى نهاتي باش آياتو سكان دا أكتيفيتي بريليمينير وفي أكتيفيتي بريليمينير دابا بغتو مثل ياتو بي سي إر بيرو اللي يكوندير لسانسما دا دا في أكتيفيتي بريليمينير وعندنا نغتو مشو مشو ياتو كوميسيون ناسيونال أنا بوبيلاتيون دا منسترات بالفوغة عندنا ياتو كوميتي تكنيك دو لسانسما دا دي جي Voilà, secrétaire général Michel Hanalio. Da activité préliminaire, do Gubal. Attendi, nous avons fait activité préparatoire. Fait activité préparatoire, nous avons fait des documents techniques, Michel questionnaire, au manuel à l'agent, au manuel à la cartographie. Da coup, la fille activité préparatoire, attendi. Attendi, nous avons fait le recensement pilote. Nous avons fait la cartographie. الكورتوغرافي وبلا كورتوغرافي ليش نسمى ما بكون عشان الكورتوغرافي بقيت ما بلدنا بمكان دوغا انت اجان لسان تاع بنادو زون دي نمبر ما للبلد نقطه في زون دي نمبر ما دوغا خش بلومو عشان ما

0: sonado, o mana subu bakan dati bakar bakan tendi kura tendi o da aktivite hana kartografi o kartografi bisila hata akam la sil la sil sita char hana premier san samana mission chokala hana yada minsena hana deje mission chale tamani char wasa hana torajim san sama kartografi bisita char da tani arba nchu risan sama pilot da chan document al suena dam jorubu chokala adilo la maadi asa fi kam kamalna char tinen le char talata kani suena fi fi profen prevensat vedi o da suena risan sama pilot risan sama tilo watsafana kef questionnaire vedi de ma bom cha adil na dulugam nu jule den normal adi da al arba gulta numchu le khal khamsa da mar da di numbro mato at green foga da ma senke metapto
1: aywa
0: numchu di numbro mama no rutul ajan le center numchu fil biut o yisajulu sukan da di numbro mama
1: shukran ala aywa
0: ay ma kamal
1: aywa barsa
0: min di numbro mama kan fat kama numchu le traitement to al donné de mon chufu adil ma adil comment adil la nous corriger michel nadu inda tu inda 10 sana gol huya masul fakhash mal bed damasi illi indi kan ziyada wan arkam nadu inda 10 sana
1: ma
0: illa fog man arkam damayukun o inter tamam nous le analyse tableau nous sou on tourjum toi ya indicateur da michel da michel da ma nodjo nooru fi في بروفين مثل ده إنديكاتير ده كبير فتاة وفقانا البروفين سائلات آخرين من أناليز نمشي لبوبليكاشن توا دام خلاص نمرقو دوكيومان توا من بوبليكاشن نمشي لديفيجن ده ديفيجن دام خلاص لدوكيومان ده نمشي لشاب توا
1: شكرا إن شاء الله نقبل في أسئلة آخرة نذكر المستمعين الأعزاء اليوم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض بعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم قاعدين نحجو في الرصاص سمال حاليا حسابها السكان البدا من يوم 20 شهر 6 وحتى الآن مستمر الناس قاعدين بدخلوا بيوت عشان بسألوا الناس وبحاسبوا عددكم كم وكذا كذا. انتو ذات المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة يخص الرصاص سمال حاليا المسؤولين المكلفين بالرصاص سمال كلهم قاعدين معنا في داخل الاستديو تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 54 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا أيضا نذكر المستمعين عدد من الضيوف معنا في داخل الاستديو من ضمنهم البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل. بروف أولا كده عرف لنا الإحصاء العام للسكان.
2: شكرا للإخوة في الإذاعة الوطنية والأخ الدكتور عبد الصادق على هذه الاستضافة. عندما نقول إحصاء سكاني يعني إحنا بنتكلم عن العد، يعني الحكومة تقوم تعد السكان، والعد هنا ما معناه واحد اثنين ثلاثة وخلاص، لا، عد يدخل فيه النوع، يعني مثلا رجال ونساء، يعني من حيث الفئات الأطفال الكبار الشباب، يعني كل أنواع البشر سواء المواطنين أو الأجانب أو غير ذلك. إذن الإحصاء السكاني بمعنى الحكومة تتعرف على السكان في زمن محدد من حيث العدد والنوع والفئات وحتى الممارسات، الناس قاعد تعمل في شنو. أيضا حكومة تعد وتعرف الناس اللي بيعملوا في التجارة منهم الموظفين في أعمال حرة وكذا. أيضا نفس الإحصاء ينطبق على المساكن البيوت، يعني بيتعرفوا على المساكن شادي طبعا يعرفوك مثلا أنتوا عددكم كذا، الكبار كذا والصغار كذا والنساء والرجال، تسكنوا في ماذا، تسكنوا في شنو، ألبسكم في فيلا، ألبسكم في بيت أنجير، ألبسكم في بيت جيش. يعرف أنواع البيوت، طبيعة البيوت، هل ملك له ولا هم مستأجر. يعني هذه المعلومات الدقيقة تساعد الدولة فيما بعد لرسم خطة محكمة تساعد على نهضة الدولة. لذلك الإحصاء عمل مهم ينظم من حين لآخر لمعرفة بيانات مهمة تساعد في العملية التخطيطية. أن إحنا مرينا في تشاد بمراحل عدة كما ذكر إخواني قبل قليل، مراحل إحصائية. في هذه المرحلة الأمور ساعدت كثيرا بأن تقوم الدولة بالعملية الإحصائية بالطريقة اللي نحن نعرف. الآن مثلا إنسان باحث داير يعرف سكان مدينة أنجمينة كم، ما ممكن يعرف إلا يرجع للجهة المختصة اللي هي نظمت العملية الإحصائية، عملية التعدادية. تاجر ساكن لو دار بيجيب بضاعة في سوق الغلة على سبيل، لا خلي سوق دنبه، انت دار تجيب بضاعة، سكان الساكنين في المنطقة اللي يقدر يشتروا البضاعة دي عددهم كم، لازم تعرف كلام ده. ما بنعرف لك، انت ما تقدر تحسب، لكن ترجع لجهات المختصة عشان تعرف سكان الساكنين في منطقة دنبه عددهم كده، فالبضاعة زي ده لو جبنا ممكن شنو ينباع. إذن الإحصاء شيء مهم وحيوي، لذلك الدولة تهتم دائما بتنظيم هذه العملية حتى تستعين في تنمية البلد.
1: نعم، شكرا بروف الطيب حسن تجاني على المعلومات. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. موضوعنا اليوم يتعلق بالتعداد العام للسكان والمساكن، خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حاليا قاعدين بسوى الناس، بحاسب الناس في الأقاليم برا وداخل في المدن، هنا في عنجمينة وفي المدن الآخر. الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب الناس زاد بيساعد في التخطيط عن الدولة، وأيضا بيساعد في التنمية، عشان ده معانا عدد من الناس المسؤولين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخبراء في مجالات مختلفة قاعدين معانا في داخل الاستديو، كل من السيد يحيى ممدو مدير عن الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنساد، وأيضا ريراجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنسات، وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل، والدكتور الله جابا حسين عبد الله خبير تربوي. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا، أي سؤال بخص الرسن سماع حاليا قايب بقى تنادوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 أو 94-94-09-94-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09- التربوي، شنو أهمية أن الرسانسبال حسا حاليا بقى الإحصاء ده في الجانب التربوي؟
3: طيب أخونا عبد الصادق علي أحمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكرك كثير ونشكر الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وكذلك الشكر لضيوف الكرام المدير الخاص بالإحصاء الوطني. فحقيقة بالنسبة للإحصاء يفيد الجانب التربوي ده فائدة كبيرة جدا. التعليم عموما يبدأ برقم صحيح، ما يبدأ برقم مجهول. التعليم بيحتاج كوننا نعرفه عدد هنا الأطفال اللي هم في السن هنا الدخول هنا المدرسة. نحن عندنا الدستور هنا جات بقول لنا التعليم ده إجباري. التعليم إجباري ده معناته أي طفل سواء كان ذكر أم أنثى ولد بكونه يتعلم. طيب يتعلم في كم سنة؟ يعني هنا عندنا في القانون رقم 16 الموجه للنظام التربوي الجادي بقول لنا الطفل ده كم تم 6 سنة ده نجيبه خلاص في المدرسة. إذن الإحصاء الحسي حاليا بكون ده يعني بحدد لنا عدد هنا الأطفال الهم وصلوا في السن هنا المدرسة الهم 6 سنة ده نوفر لهم ماذا؟ نوفر لهم ناس الخريطة المدرسية في وزارة هنا التربية والتعليم. عندنا إدارة الخريطة المدرسية هي اللي بتبني لنا المدارس ده الأطفال دي كم عدد هجم تم وكم قبل يبنوا لهم المدرسة. طيب البنية التحتية هنا وزارة هنا التربية والتعليم ده مرتبط بالإحصاء ارتباط شديد جدا. لماذا؟ لأن احنا يعني الإحصاء بيفيدنا في أشياء أخرى، مثلا في المستشفيات نبني مستشفى، لكن ما كل الناس مرضى، ما كل الناس يمشي المستشفى، ما كل الناس بمشي السوق، ما كل الناس بمشي القضاء، ما كل الناس بمشي الكمسيرية، لكن التعليم ده كل الناس يمشي المدرسة، كل الناس بمشي المدرسة. إذن الخريطة المدرسية دي أن إحنا بنعتمد للنتائج عن الإحصاء ونتوقع بعد 10 سنة قدام ده الأطفال في الحي الفلاني مثلا في أمريكيبة مثلا في هاي مرسال ده بعد 10 سنة ده الأطفال بقوا كم عشان الوزارة تستعيد لبناءنا المدارس.
1: نعم شكرا. نشيل مستمع النور محمد من أبشي، تفضل.
4: نعم السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: ماشاء الله كويس مبارك الله.
1: بخير الحمد لله.
4: ماشاء الله معكم النور أحمد النور من مدينة أبشي.
1: نعم النور أحمد النور تفضل.
4: طيب ماشاء الله شكرا ونشكركم جزيل الشكر لبرنامجكم ده.
1: نعم.
4: وللضيوف كذلك نشكرهم جزيل الشكر. طيب يعني موضوع كلامي أنا داير نقوله عندي سؤال واحد داير نقدمه للمعزمين. طيب سؤال أنا نقول يعني هل يعني الناس اللي هسه بيسوا الريسان شمال يعني هل عندهم يعني هل جغرافيا كده يعني هل بعض من أجزاء القرى يعني منقطعة عن الأعلام وكده يعني قاعدة برا مرة واحدة هل يعني في جغرافيا فيها جغرافيا عندهم لهم في الخريطة قاعدة بوصلوا ولا ما بوصلوا هل بوصلوا ولا ما بوصلوا السؤال الواحد.
1: نعم.
4: والسؤال ده بما يخص ده في الكانتونات بعض من الكانتونات يعني لا برا مرة واحدة حتى الشيف دي كانتونات أحيانا ده ما قاعد بمشي على كامل بعض من الشيوف الكانتونات.
1: نعم.
4: يعني هل يعني عندهم خطة للبلاز يريك سوى هل القرى المنقطعة من الهلال وكده يعني هل بوصلوا ولا ما بوصلوا ده السؤال الواحد.
1: نعم.
4: وسؤال الثاني ده هل يعني الأدب اللي هم الثانيين اللي قاعد برينسي ده هل يعني الأدب ده قاعد بمشي لهم تمام أو ناقص؟ طيب ما أنا نقول كده لأن عشان شوف بعض من المواطنين يعني إذا كان ناس الرسانسي ما كان جلهم يعني العدد بالضبط كده ما بنتوا العدد المضبوط العدد الرسمي ما بنتوا وقت يعني يا لستة يقول يا لتسعة أو 10 أو يعني العدد ما بنتوا العدد الرسمي وهل يعني بعض الرسانسي ما دي يعني هل يعني قاعد بتصروا يعني من الشيوخ أو من الناس اللي قاعد ما الشيخ الحارة ما بعرف عدد السكان أو تلك الفلان دي عندها عدد يعني كذا كذا ما بعرف هل يعني عندهم علاقة مع شيوخ الحارات ولا كده عشان بعد الرسالة ما كان شالوا فوق يعني بعد اللي شافوه من الشيوخ الحارات ولا كيف يعني.
1: نعم.
4: شكرا.
1: شكرا النور أحمد النور على مشاركتك من أبشي. طبعا سؤالكم المسؤولين هنا الجهة الهيبس قيمة بالرسان سما أيضا معانا في داخل الاستديو السيد يحيى ممدو مدير الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت قائم معانا. طبعا المستمع النور سأل قال في فيلاج قاعدين دولا ميم شيف دي كانتون حقهم كله ما بلحقهم مرات قاعدين وفون فون هناك ما يقدروا هل انتو دولا كله قدرتوا ايدانتيفيهم وتلحقهم هم من دولا كله ترسانسي.
5: اوكي اوكي شكرا سيد شكرا للانترفينا وفت مثل زميلي كونسيير رجيم قال سينا كارتوغرافي والكارتوغرافي ده مشينا لحد في البخانة البيدين كيف فانتا نورمال نحن ما بوصل كلنا مسلنا مشينا كارتوغرافي ويلا تسرسلنا من البخان كي نحن ما بمشي ما فيه بخان نحن قاعد ده إرسانسر يمشي إرسانسيو كان قاعد فوق فرس هجر كان قاعد في البلفورة يمشي إرسانسيو ولا يخلو بيت ولا يخلو ناجم ولا يخلو هلي كلهم كبير سنسيم وقت وهذا يكون لسه ما وصلوا لهم مشان الوقت لسه ما كمل لسه ما تم دونك بجلهم المهم شو بجلهم لكن نار نقلوك ما في.
1: الجزء الثاني من سؤاله قال عليا ان سيء الناس انت تمشي ترسان سيم ناس واحدين ما يوروا الرياليتي في النمبر هنا يالهم او هنا يتوقعون وشنو شنو هل بعدين انت وطن تقبلوا تمشوا تأكدوا من المعلومات اللي جات لكم ده ولا خلاص الشيء اللي جابوا ده بس انتوا تعتمدوا وخلاص تعنون سيد. اها سيد الرجيم
0: شيء الناس ودين شيء ولا بدو كلام في ناس بيتي أما عندنا كي ما أنت ناس عندنا عاجان في تيران أصو محمد الرجال برسول الله ما عندي نشوفه أي ما يوم بزون ده نمبر ما ده خدمة أنا عاجان ده قلني نشوفه في تابلو كشغل كم ما أدلة نادلو le مسؤول هنا الريسانسمان كور كوردناتور نما يدلي لي كونترولر و كونترول ديم سي لا جا يقول انت ولات ولات قاعد بخدم في زون دي دامبلا مشي دا مشي دا خدمت زعما اديل في فاريابل كي كي كي دخل ليم سي يدير يخيرك كما كما يكون اما كم كومولو جو في دامنا زعما ما ما ندرتو
1: اما مرات هو في كلام هذا المشكله ما من الريسانسير المشكله من الناس البنتو الانفورماسيون ذاتها كي مرات قلب لبدو بيجيبوا كلام واحد ونص ما يجيبوا
0: نعمل بقبل لنا كلام
1: نعم عندنا في مستمع آخر مطر أحمد حسين من البشير تفضل مطر أحمد حسين
6: بالنسبة لي أنا لي سؤالي ده
1: نعم
6: أسا أتوندك وكاف زمان بتقول الرسانسي ما قايد والناس يمرقوا الرسانسي البيوت والسكان وعلينا أجار الرسانسي وايد ما شفنا
1: انتو قاعدين وين؟
6: قاعدين في عباشة كارتيه حالي السليك في عالتر سوق البقر بنادو عرفة صدرك
1: وقاعدين في بيوتكو ولا قاعد تمشي تقيلوا في السوق ناس البيت أكدتوا منهم جوا ما ناس ما جوا باسي
6: في البيت ما جوا في السوق كله ما جوا إن دي بيت آخر في فيلاش مرشود
1: كله ما جوا
6: خلاص ده سؤالي
1: اها سمع ان شاء الله المدير يحيى يرد لك في سؤالك نعم السيد المدير السيد المدير يحيى طبعا نال من نادانا من ابشه وفي ابشه داخل بز وعسى من الرصاص ما بدل عدي ما تدخل وقال هم كما جلهم في مكانه
5: شكرا السيد اوكي السؤال هذا شكرا لك لجيتيم السؤال هذا واجب لكن لسه ما كملنا بعد ما كملنا هو ما يريد المار سانسي لسه ولكن كملنا أكون نقول بقدر كده يعني بشكل لكن هسه كده لسه ناس قاعدين وخلي يصبر كان نمار يقول لك لا تجي لنا سرقانيش بدا كان نجارة يرسانسي كان نوم كبير قاعد يرسانسي ولا ينتم رنفو ويقبلوا لكن هسه كده لسه قاعدين فدلنا تقريبا 14 كل يوم قاعدين لسه في تيران دونك الناس كاتين لسه ما رسانسي دونك يصبر لكن بجلو ما بنصو
1: نذكر المستمعين الأعزاء اليوم موضوعنا في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء يتعلق بالرصاص ما هن السكان وهن البيوت الحالية من يوم 20/6 بدأ مسؤولين عن الرصاص ما ذاته كده قاعدين معنا في داخل الاستديو السيد يايا ممدو مدير الإحصاءات الديموغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديموغرافية إنساد راجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنساد والبروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل والدكتور الله جابة حسين عبد الله خبير تربوي انتم المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالرصاص ما تنادونا في نمرة التليفون 91 94 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
7: Je suis un médecin après la mort. أول شغل من بداية كبر بالتأوية من قبل خاصة تعرفوا في سيولة ترين شغل الناس زعلانين قابلوا سوشنو عشان رسالة ما زمان في إلكترون كي يسو شغل ما عديد ده بس شعب ده قابلوا وشغل ده جبو بنظام أول التأوية جيجو ده كبير أنا كاد دخول يسو يا جلم شغل ده كي أسكي بندر ما يجي قال دلنا فرصة الناس ما ده بس بوجا مرة Paiti dengan kiri durna param lecur, paiti dengan cuma dapat ada kam kira kira. Udah wajib kita uyai urlem kita ramdar um lecukun dati kiki. Ani lah Afrik zaman awal teragwa ya bas. Afrik dah itu siapa ini talganarum. Aku nak amin Kamerun, Abu Min Chad, wala Abu Min Kamerun, amma Fichad.
1: السيد راسو اسك عندك كيسيون بريسي كيتي هما قاعدين بري عشان يريبوندر لك كيسيون هسه كده ما كومنتير كتير ايوه كيسيون بس دريك
7: ما كومنتير ما سير بس نوروس
1: ايوه كيسيون دريك كيتي تنتي هما يريبوندر لك
7: وقت ده هما ما وقت انا تاوي كار واجب ده بدايه ده يبدو بدا يا جولينا شغل ده كذا كذا كذا شغل الفشل فين أكيد نهاية شغل الفشل شاب زعلان
1: شكرا شكرا راسو في مستمع آخر كله جاب برجانا راسو نعم المستمع النور أحمد أيضا المستمع النور النور آدم يتفضل النور آدم من وين
8: من بجن
1: أيوة تفضل
8: أنا يعني أنا مدو أدين
1: انت قاعد تسوي شنو؟
8: لا بقول لك انت قاعد تاكل الفلوس دي
1: تاخذها.
8: انت لما قاعد تاكل انا بقول
1: خلاص هو كان خلاص كان خلاص يريبوندر لك ايوه ما لا بسال وتاكل شنو ذا يا بعدين ايوه
8: فعلا فعلا دابا سايين دور النهار دونك هم كلهم ريسانسيما ما قالوا تاكل شنو
1: خلاص محمد أبو بكر محمد أبو بكر من دينجيسو
9: ألو عبد الصادق علي أحمد
1: عليكم السلام ورحمة الله
9: بارك الله فيك
1: بخير ما شاء الله
9: المعزومين
1: نعم
9: بالنسبة للريفرنسما الإلكترال ده
1: نعم
9: وأنا داير خلي تعامل الناس ده بصورة متساوية فالناس قاعدين بطلوا لكن في معلومات بنتوكم لها عشان نستفيد منها ناس الريفرنسما
1: نعم
9: هي ما تقول يعني تقول إلا زول عنده سؤال يسأل بس وما يعلم
1: نعم
9: فأنا تاني نور يعني في أخي أول كي نادى من أمشي قال يعني الناس لما يجي ده ما بنتوا العدد الضغط في لحنا العائلة وده حقيقة يعني أنا لقيت في ناس يعني تقريبا 5-6 يعني بسألهم ده يعني بقولوا لي يعني أنتين عدد كده عشان هم يعني بعد الناس بقولوا لي إني خيدة بعدين أكون بقسموا لهم شيء
1: بيزيدوا العدد
9: فواجد عنده 5 يقول لي عندي 8 عيال وخلاص يا لي اسمه شنو المهم يطري الخمسه ترام وبيزيد لهم اخر عرفه وخلاص بيقول دول يعني يعني هو في ظننا ان كنا مباشر الحكومه تقوم بتوزع لهم شيء فبلقوا شغل كثير
1: نعم
9: فالشيء اللي انا داير نقوله للمسؤولين هنا في الصومال ده في شيء يعني فاتهم ما قدروا يسووه لان انتم زي ما تعرفوا الشعب التشادي ده يعني عندنا تقريبا الناس المتعلمين ده يعني اقل من الناس الما متعلمين فالناس بيحتاجوا للتوعية يفهموا ما الرسالة ما ده هدفه شنو ما هنا سياسة ما هنا وحتى وديم بيقولوا أنا الفوت كله قال لك أنا رأسي الفوت بعدين فكان المفروض التوعية تمشي أول وبعدين كمان خلاص بعد التوعية مثلا بعدين الناس يقدروا يفهموا الهدف من الرسالة ما شنو فمثلا في الوقت الحالي إذا كانت التوعية ما بيجت فأنا عندك اقتراح الناس الرسالة ده واحد لما يجي ويدخل البيت ويلقى رب البيت قاعد ده قبل ما يسأل يوري الريسانسي ما ده هدفه شنو عشان لو كان التوعية ما فاتت كل الريسانسي بقدر طوالي بيشيلوا التوعية وبمشوا بقى
1: يعني قبل ما يسأل أي شيء آخر كه
9: أيوة
1: تاكل شنو ولا يالك كمنا يقول أدينا جينا ده هدف أنا الريسانسي ما ده كي
9: مهمة هو من جا خلاص ده يقول لي أدينا جينا لك ده الريسانسي ما والهدف أنا الريسانسي ما الحكومة تستفيد عشان تدور مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده خلاص وبفهم خلاص شغل ده يعني ما شغل البقص وما أكل ولا هنا يا تو هنا ما بيطول هنا البوت
1: شكرا. شكرا.
9: العدد الحقيقي.
1: شكرا محمود. في مستمعين كثار معنا على الخط، لكن ندي الفرصة لسيد المدير يحيى عشان يجيب. ونذكر المستمعين انتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة، اليوم خصصناه فيما يخص الرصاص ماء. حاليا قاعدين بسألوا الناس يحسبوا سكان هنشات كله ودخلوا بيوت بيوت، والشيء ده بدأ من يوم 20 شهر 6، عشان ده حاليا مسؤولين هنا على الجهة، أنا الجهة اللي قاعد تقوم بالرصاص ماء كله هم قاعدين معنا في داخل الاستديو. وأيضا عندنا مثلا السيد يحيى ممدو مدير الإحصاء الديموغرافي في الإنسان، وريراجيم المستشار المدير العام، والبروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية، وأيضا الدكتور الله جابا خبير تربوي معنا في داخل الاستديو. طبعا معنا المستمع النور محمد، اتفضل.
10: النور. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. من وين النور؟
10: من بتكين.
1: أيوة اتفضل النور محمد من بتكين، اتفضل.
10: عندي سؤالين.
1: نعم.
10: السؤال الأول ده يعني الأجان ريسانسير دول ده مرات بسألوا النفر عن النادي. هل ده ما بعدين بيجيب الإيراسيشن يعني النفر دول كثيرين ودول شيعة وكي، هل الناسوناليتي شايفين ما تكوني بس أول شيء النفر ما بخلو طرف ما يكون أحسن؟ ده السؤال الأول للمدير العام هنا الإنشاد.
1: نعم.
10: ما لا يسألوا النفر ده ما بيجيب تفريقة لكي ما أحسن. وعشان بعدين في قوام على النفر ده وعادين النفر وعادين بزدوم أو بنقصوم.
1: خلاص السؤال مفهوم إن شاء الله يجيب لك. عندك سؤال آخر؟
10: السؤال الثاني هل كان مشروع ده بسألوا النادي ده شادي أو ما شادي فسكت ناس يترانزوك الواسبون وبيوت كتير وقاعدين.
1: نعم.
10: هل بوجود دريك بسألوا إتا عندك يال كام وكي كي دريك، أو بسألوا بكارتي هكي ويتكسانكي، أو يعني كيف بعرفه شادي او ما شادي او كي تعرف
1: الشاد خامنه. نعم.
10: وهذا السؤال.
1: شكرا. شكرا النور محمد من بدكين على مشاركتك معنا في البرنامج. السيد المدير يحيى ممدو، طبعا عدد من الاسئله، منا اسئله تاكل شنو وايضا نفرك شنو، وايضا بعض الاسئله اللي انت سميتها ممكن ترد لنا بسرعه قبل ما نمشي لبقيه الضيوف.
5: اوكي. شكرا للسيد وشكرا للمستمعين. كيسيون انا هنا النور بريمير نورا بقول لك انا اسالو قاعد اكل شنو في رصاص ما لك شنو رك قاعد اكل شنو لك هذا ما عندنا هذا اكل ما اعرف بقال دي لكن
1: أيوة.
5: في الكيسير ما عندنا
1: ونفرك شنو ما له
5: لكن نفرك شنو ده هما ليت افريكا ولا شيء ديسكريشن ما عنده هو الكيسير كيسير ستاندر في dans tous les pays في بخاد على لغايه رصاص ما ده كيسير غايت تشات ولا gardien d'en appliquer questionnaire standard ou c'est pas pour une discrimination ou chez d'abord un anthropologue de gardien sociologue de gardien khamaki wadin li han t'expliquer phénomène wadin da akun quelquefois talga solution de fil comportement la ethnie je te sais donc wadin sociologue de anthropologue de mal base de sens moi ma juste là comme chercher le dur ou da chez bal marak bi saïd mbadin donc ma bgoul ki shoghla li tafek non ma inda shay ki yani mauvaise pensée ki fil le recensement wal fiction recensement ki la ma
1: fi n'am shukra nashil el musammi bishara mohammed min fawas
11: allo
1: n'am tafaddal bishara
11: assalamu alaykum ya jama'a
1: alaykum assalam
11: alhamdulillah n'am
1: tafaddal
11: nqoul ki ناس انا الرسائل نعم جو سامر
1: بشارة راديو اقاك انقصة شوية عشان نسموك عديل
11: خلاص كده خلاص
1: ايوة نعم
11: نقول ناس الرسائل سيسي نقول انين هيني في برا هيني في فوات مثل 15 كيلومتر كي
1: من وين 15 كيلومتر
11: من انجمينة
1: نعم
11: 15 كيلومتر كي
1: نعم
11: انين هيني ما يولينا
1: كامل في الهلة
11: كامل في الهلة ما جولينا وندورو كان جونا دا أنينا هيني في برد النازنة دا نكون ما بفو مشيا الرسنسي دا خليه عمبونا معناتا قبل حتى يكتبونا أنينا هسا هيني هيني دا نازل أنا دا نفهم والآخر يفهم لكن نازل يقولوا كان كده كتبونا دا كون يجيب لنا شغل المساعة دا ولا كده خليه يفهموا للناس شكرا
1: نعم، شكرا أن بشارة من فوات على مشاركتك معنا في البرنامج. مستمعين العزاء، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5، وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في التعداد العام للسكان الرسانسما حاليا قايب بقى، فحسب الناس بدخل لهم في بيوت وبسألهم انتو عددكم كام وكذا كذا كذا، ده بدأ حاليا من يوم 20/6، ده شيء يعني بيساعد في التنمية بحسب الناس وكذا، عشان بعرفوا بعدين التنمية تكون كيف في مختلف المجالات، في مجالها الاقتصاد، في مجالها التربية، في مختلف المجالات. عشان ده معانا عدد من الضيوف من ضمن مسؤولين هنا الانسيت المعهد الهوبس قايب بقوم بالرسانسما، يحيى ممدو مدير هنا الإحصاء الديموغرافي والاجتماعي بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديموغرافية إنسيت، وراجيم مدنوجي ده مستشار فني للمدير العام هنا الإنسيت، وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل، والدكتور اللجابة حسين عبدالله خبير تربوي. انتوا المستمعين القادين تسمعونا، عندكم أي سؤال بخص الرسانسما حاليا قاعد بقى المسؤولين المكلفين بالرسانسما كله قاعدين معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء، وأيضا إذا كان ديرين مثلا فيدهنا للرسانسما في مختلف المجالات الاقتصادية والتربوية كله، في خبراء تربويين وخبراء اقتصاديين معنا في داخل الاستديو، نادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزانتين 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53، كدرمن كاتورس كدرمن كاتورس 0953. طبعا نتجه للخبير الاقتصادي معنا المستمع صلاح الدين من بردو، بتفضل صلاح الدين.
12: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
12: ما شاء الله بخير.
1: بخير.
12: نشكركم بهذا البرنامج الجميل الحساس.
1: نعم.
12: ونشكر الضيوف الحاليا في الاستديو والمستمعين الشرف قدامي. والله يا البرنامج في بكانا، وأنا ندور نقدر نفع من الرسانسما ده. وما الرسانسما ده عديل حتى غير رسانسي نزدا، وإسك بعدين ده في الرسانسما ده نزل داخل المؤجرين في لب البيت كل رسانسي هما ولا كيف. وفي الرسانسما ده ندور الفائدة الخلاصة منه كل يدور يوضوه لنا، ونشكركم بهذا
1: نعم. شكرا، إن شاء الله يجوبوا على سؤالك المسؤولين المكلفين بالإحصاء. وقبل
13: إيجا محمد،
1: المستمع محمد من ديمبي تفضل.
13: عليكم السلام.
1: إيجا
13: محمد عبد الصالح.
1: إيجا محمد
13: من ديمبي.
1: أيوة نعم فضلي.
13: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. نعم عليكم السلام.
13: أنا سؤالي للضيوف الرسانسما ده برد، وفي البداية يكمل يوم 10 خاصة التعطيلات الأمال على الوكالة اللي نمشي الناس اللي نمشي برسانسي اللي جاء التعطيلات ده حال يزود اليوم ده قدام ولا كيف ده سؤالي الأول. السؤال الثاني، الناس اللي شعلهم للرسانسي ما ده كله التدريب السؤالهم ده حال ده بس التدريب الأدوم في الميدان ولا الناس ده بس تصدر رأسهم الأسئلة وهذه وايد يصير لك طبعا 30 أو 40 دقيقة، وفي النهاية يقول لك تابلت جلا شيء، يقول لك أنا سويت إرر وكان ترجع مرة ثانية
1: نفس شال منك وكيدك كله، يقول كلام الأول وريتوني ده ما أريستري أديل وتن يقبل يسألكم من جديد.
13: ولا من جديد بالثانية.
1: بعد شل شال منه كران منيد وتن يشيل كران منيد آخر.
13: هذا ذاته والثاني. الناس اللي رسانسي ما ده مرات مثلاً بعد ما يزوم إثنين في الميدان ده يودون عنه واحد بس وطلق عنه الجارة هو داري فرنسي. والناس اللي جلهم بسألهم ده بطاطا الفرنسي ما بعرفه، ولا زور البمشي ده عربي وزور الكمهود ده بسالة ده ما بعرفه كلام العرب. ده ذاته ده بواجه سنوات ده منها لهسنا ومن منه خليك بيسوي شيء زي ده خليه يشوف الناس اللي عندهم خبرة. وشكرا.
1: السيد ريراج. نعم معنا السيد عمر آدم من أبشي. تفضل السيد عمر آدم. عمر آدم من أبشي طبعا.
14: انت...
1: نعم فضل عمر آدم قاعدين نسمعوك.
14: أنا البر من كندل.
1: البر من كندل يتفضل.
14: طلع وأتى كلامنا رسالة في ماذا وشادا هو أنا الناس كله وصغل واي في كان مات أسوسيه لنا وتسوي وايدك دا تفضل وايدك عشان صغل العطا الناس ما يدوروا دا سنو هو واجد اللي سو صغل لا وشادا لا أي إنسان دا انت أفهم صغل أنه دور نسو دا دا دا وسوم لا عشان بارفو كدر سوكل مش الكنو سو ما أتا أنا قاعدين في كريف وفي كريف دا نادم كي اللي كان لي كدما نو يقف نقود في كدما نفرا ما في ونادم كان ما كبرت دا وما يقدم في كلام انت تهاجي وما نسوكلهم دا سو مش الجو تدورة ما تدورة تسي ودما يجي كو تكير كان ما تكيرك ذاتا كان ما تمشي مو عديل لا وما يفهم.
1: نعم شكرا البير. خلاص كيسيو حقك سمينا ان شاء الله ريبوندر لك. معنا المستمع علي من بيتكين. علي من بيتكين اتفضل. علي
15: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
15: الحمد لله
1: بخير اتفضل.
15: ايه
1: الحمد لله قاعد نسمعك ايوه اتفضل.
15: برنامج الرسنسي مدى.
1: نعم
15: الرسنسي مدى أديل الناس الرسنسي دا هم بس يعني توية بسمع الناس الشعب ما تهموها.
1: نعم علي
15: بس النارم جولي دا هم الميم الأوين دا هم إيش نارم قال لي ياتو يالي كم دور تقول يالي عشرة تقول يالي ثمانية يالي تقول يالي تسعة هم ما زي وما بقول عن كون شغل لا الناس بدور بقسم لهم قروش.
1: نعم شكرا علي على سيرتك. نعم نعم المستمع حسن آدم من انجمينا. حسن آدم
16: أنا ما نتحدث فوق ده.
1: نعم
16: يعني الرسانسي ما ده في كل إذا كان ناس الرسانسي ما جروا هم بيشيروا ناس الزول المزوج ولا حتى ناس الما مزوجين كله بيشيروا أسمام ده بس أنا ما في انتفاش أنا جولي في البيت ده تعالوا ناس المزوجين بس ما مزوجين ما تجلهم بس ما في انت شغل اندرت فهميني
1: يعني المزوجين بس قالوا عندك يالك كم وكذا كذا وخلاص.
16: الله يخليك الله يخليك ابو صادق.
1: لكن العازب عزب قايد بدا غايت وهذا هناك ده زول يمشي يسال منك ما
16: الله يخليك. شكرا
1: شكرا جزيلا. ان شاء الله السيد المدير يرد لك على الاسئله. السيد يحيى ممدو تفضل.
17: اوكي
1: عندنا في مستمع والمستمع إجا قالت في بعض الناس أيوة إن شاء الله.
17: أوكي نبرة بإجا شكرا مدام إجا يتقال تجي في البرولونغاسيون عشان وقت نكمل لا نزودو ولا ما نزودو لكن أنا في كالكل سنة دا نكمل بكمل لأن قبل قبل 21 إنجي كل كشين سنة استيماسيون ما وازر سنة استيماسيون سنة كارتوغرافي نعرفو كم approximativement data na sukana na chat خلاص سينا كالكول ورسلنا اجان سنسور يعني ده في وقت لا ساغاني فوغرا سور نكملو دونك لي دا يعني كل سنكيت باسافالي الريتور في الميناج يعني كل فوا اجان يبر تقول وبعدين بتني قبل دونك كل فوا كان في كيجي هنا في الانسيت ان كيجي نشوفو يعني اي اجان كل ما قال كان عدل ما عدل زي ما زميل الهجة كما أجل لا نجل أجل قبل في ميلاج ولا إنفرماسيون مانكي ولا إنفرماسيون إن ده إرر هدوك نقبلو أجل دمشي بطن في الميلاج وبطن يبر ياتو يبر انترفيو أزرو عشان ما ندورو شغل يجي بإرر في الكيجي.
1: نعم أيوة الأسئلة هنا بعض المسلمين.
17: أوكي وقت ألبير البير بيقول إنك خريف من كندو لا يبقى كلمة خريف هو اوبيراسيون غير ستاتيك ده سوفون في خريف كتو كان انكيت كان سنسمان في خريف ده لكن عندنا يعني سوليسيون توجور لل
1: البير قال ما اسيست الناس الاخرين اسكو انتو قبل الريسانسمان ما يبدا الشيف ترانزيشنيل والشيف دي فيلاج والياتو لو عيتو مشان هم يوقعوا ناسو
17: عندنا كوميسيون il y a la commission nationale de la population, il y a la commission locale, il y a la commission provinciale, commission départementale, commission communale, donc tout le monde, il y a une commission locale. Donc, commission locale. Donc, nas gadin biso taw ya wala chef de canton al chef de village fi lancement ils ont été invités wa kullu ke yani wasom wa makul gay wasul le jamaatim donc fi bakanda bon peut-être romain khabar lakin al taw ya khan gubal ke yani safam babda ay bon wa akhir soulina ana al ali بقول كانوا سنسيبيلاسيون بون داخل السجن بيه لكن اسكو يعني بسألوا إلا الناس
1: يصاروا إلا الماريه والما ماريه واي جنوم بس قاعد في بيت أجر ولا شنو قاعد به هنا خليه يسألوا للشيف أنا الفامي ويشيلوا أدى تنقيالة وعوينة ويمشوا وهذا كما ما يجب
17: من اليوم قليا فمودا وإنهم دروا كان أجان مساكين مدين لا يريفانديكي طول الموند كونسرني quand dans le ménage quand ménage chef de ménage quand célibataire quand marié tout le monde est concerné quand ménage chef de ménage quand célibataire bouchoulou basolo c'est un ménage absolument irrecensé quand locataire quand bailleur tout le monde est concerné al bailleur irrecensé al locataire irrecensé narum khallou ma fi
1: n'am nashilu al mustami alay zakaria min bitkin tfadal alay zakaria
18: tamam
1: abou sadiq صباح النور الحمد لله بخير
18: الحمد لله نشكرك في هذا الموضوع نشكرك
1: نعم
18: أنا عندي في موضوع بس في التسجيل أنا عبد الشاجين ده
1: نعم
18: أنا نطلب من الشاجين ده عندهم تسجيل وايد أنا كده كان وايد عنده يارة أربعة كل يقول أنا يالي السمين قال حقيقة ده خليها تجيب بس كان يالك أربعة كل يالي أربعة يالي اثنين يالي اثنين
1: شكرا جزيلا طبعا علي زكريا أيضا إبراهيم سليمان تفضل
19: السلام عليكم
1: عليكم السلام
19: الحمد لله
1: بخير
19: طيب الأجنة ده أمان سيوة إتم لكن كان جورا مش لأننا برا من فرشة طرف شيئا ده تاكو البيت بس جاي يسجلوا جيران وآخر يشوف البيت كيف يفول الناس يمشي قدام واحد جاء في بيتي كما سأل قال انتو كم في بكو سألها مرتي أنا قال اللغة هنا أربع
1: وانتو كم في الصحيح
19: في الصحيح ما هنا أربع إلا أولا اثنين
1: وانتو
19: ومرتك وهي وانا أربع قالوا عندو كبانو هاي عندنا في يوم تأكلوا كم
1: تصرف كم يعني انت يعني انت تصرفهم كم في اليوم
19: تصرفهم كم في اليوم أسيب أنا اليوم كان جميل أنا ممكن دا أدا تسوى سوى أنا مصاريف دام ما في إلا الله بيرفع هاو بيجي يشيل بس يشيل رسانسي ما ببمشي وبس على الأخوان آخر سوى لأنه قلت أجلين نقول كي كان رسانسي أنا بيجوب لي شغل ولا
1: ما شايفهم كلوا جاي هنا حسنا سألوا المصاريف في اليوم كم ده اسكي قاعد معهم في السؤال ولا زول سألوا
19: تمام
1: شكرا جزيلا طبعا
19: واحد اثنين برنيت والآخر الرسانسيما ده أول الجلالة ما بعرف الناس الهل ده
1: نعم
19: كان ده شادين ده ما شادين سامفر سبب ده من بلاما من الناس هارة ده يشيلة يالة ده أرفول كارتيرة يوصل الدلقة
1: نعم
19: انا رواي من انا كم دايناك يشولو جبلني
1: خلاص نشولو اخر مستمع ايوه الاسم اخر مصر
20: اخر مستمع من عبدالشي اولاني مطر احمد ده
1: اسمك
20: مطر احمد جيسين
1: ايوه مطر اتفضل اجل لان الوقت
20: فات ربطوا لنا لكن الربط ما فيه من قلنا الرسل سما ده حلبة نرجوبة جينا في البيت ولا عنينا يا نمسر وقوب قول لنا للثانينا ما كملنا ندور عنينا فعب بجي الدريكسيون تيل خليه وجهونا
1: بجي لكم هما ان شاء الله هناك المسؤولين كله قاعدين هناك الرسل سما الوقت ضيق جدا سيدة رقية ايوه يتفضل اخر أيوة رقية تفضلي أيوة تفضل رقية من عبشي تفضلي
21: عليكم ورحمة الله وبركاته
1: عليكم السلام سرعة كده
2: كيف حالكم عايشين؟
1: الحمد لله. تفضلي طوالي سؤالك مباشرة.
2: بالنسبة للرئيس السنسي ماذا نقول؟ شيء عديل.
1: نعم.
2: لكن بس حاجات كثيرة. أول بأول التوقية ذاتها ما تمت. من المفروض بقى التوقية تكون بشهر شهرين. يلقوا الناس جاهزين.
1: نعم. شكرا رقية. إن شاء الله يشيلوا الكلامك بعين الاعتبار. مستمعين الأعزاء، نينا تقريبا وصلنا لنهاية هذه الحلقة. وأيضا قبل ما نختم البرنامج ندي كلمة لضيوفنا. طبعا أكثر الأسئلة ركزت في الناس الرسانسير عشان ده أدينا الفرصة. السيدة اللي جابة كلمة أخيرة كده لتوجيهية للمستمعين، 30 ثانية.
3: طيب المستمعين، انا نتمنى لهم كل التشادين خليه يعني يسهلوا للموضوع عن الاحصاد، خليه يهتموا بالاحصاد، لان الاحصاد هو بس البعلم لنا اولادنا ان احنا يعني بيسي لنا تنميه حقنا، والدوله تعرف كون المواطن ده محتاج لشنو، والمواطن ذاته هو قاعد وين.
1: نعم. شكرا. بروف الطيب حسن تجاني، عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية، كلمة أخيرة توجيهية للمستمعين.
21: المستمع الكريم، أنا أقول لي يعني الإحصاء بالنسبة لنا حجر أساس للتخطيط الاقتصادي، لأنه لو ما عندنا بيانات الحس إنه دوروا منه كده اقتصادية ما نقدر نخططه. ضروري نعرفه ناس ده أعمارهم كم، البقدر بيشتغلوا ياتوا الماء بيشتغلوا ياتهم، بناء عليه حكومة تدع خطة ومعلومات تكون متوفرة، الشركات تجي كلها بناء على الإحصاء.
1: نعم.
21: المصانع بناء على الإحصاء، الدولة تبني بناء على الإحصاء. لذلك مسألة القبيلة أيضا مهمة، لأن الله زاد بويد إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
1: نعم.
21: والقبيلة لما بعرفوها بعرفوا في عادات خاصة بنفس القبيلة.
1: نعم.
21: تساعد في التنمية أيضا.
1: نعم.
21: يستفيدون.
1: السيد ريرا جيم منوجي مستشار فني، كلمة أخيرة درنيمو.
0: نسأل الشعب الشاد خلي يمركو يسوي ريسانسما، عشان ريسانسما شغل عدل لبلدنا. من الريسانسما نعرف نقول أكون 40% جادين قاعدين في البيوت، القواضي ساكت، وما ده البلد الحكومه يدري يبني البلد.
1: نعم. شكرا السيد يحيى مامادو مدير الاحصاءات الديموغرافيه، كلمه اخيره.
17: شكرا كومبليمون دو سكيل لي كوليغ اون دي il faudrait que la ménage il faut que يعني يعاملوا لل للاجان و الانفورماسيون بونتو للاجان دا و تاتر اشير.
1: نعم.
17: وعندنا لوا وات لا لوا 26 بار بير بار 2019 بقول اجان ولا ميم انسيت دي سيكريت ستاتيك ماي ديفولغي ودال اشير واشير من دمه نار ممكن بهدي دا حاجه نمشي لها ما في خلي يعاملهم للناس ومنتم انفورماسيون عاديه.
1: نعم. شكرا جزيلا ضيوفنا الاعزاء، شكرا جزيلا ليحيى مامادو مدير الاحصاءات الديموغرافيه والاجتماعيه بالمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصاديه والديموغرافيه انسيد. شكرا لسيد ريراجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للانسيد. ايضا نشكر البروفيسور الطيب حسن تجاني، عميد كليه قطر للعلوم الاقتصاديه والاداريه بجامعه الملك فيصل، ونشكر الدكتور اللجابة حسين عبد الله خبير تربوي. ايضا نشكر جميع المستمعين اللي شاركوا في البرنامج واستمعوا الينا في موضوعنا اليوم اللي اتكلمنا في برنامج حوار الساعه، التعداد العام للسكان خطوه نحو التخطيط السليم والتنميه. بهذا وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامج حوار الساعه، من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين بودو حسن وتشوبوي جابرييل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد. نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أيوة، تشاديين وتشاديات، الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل، الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار، أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم هنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد، كان عملنا الإحصاء.

كده ممكن انا ربنا يشافها بان انا زين ما تنن امو كازن مو ما تنن امو غدا ويدو يك مانا نيل دو باسا كان يدي من ديا غار كان مورا لا بالي في دو جيبي مكو مكلو كروبلين غيا بان انا نسن ديو لو نتا ناريو عمر ادريس عمر نانا تاغ لو نانا كان ناوي تشري غوا يا ابراهيم محمد مومي غنا كان ناوي لو غكلون دكا بينا تيكني غنا تنن مو كازر غما تنن ابر غم نسن ديو ميو متلان دو تكنيسيان غي كان غيرنا ايبا غاو تداي دو ويدو يك مانا نيل دو باسا كان يدي من ديا غار كان كان في دو جيبي مكو مكلو اي جيما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

السلام عليكم. ساعة وزية دقيقة مرتبطة زي ساعة تراني كارا دي تشات استتربانة. ساعة وزية دقيقة مرتبطة زي ساعة تراني مصروب الخزان في اللارجو موكانيم دقان مسكوري دقيقة دقيقة ما دور كل برطان دانا كجيكي دانا كجيكي اما دي منا دا غريد اسان فيل كيكانا شكر تر ان دي منا درو كابين تكنيك دا جانا چوك بي غابريال كارا ميكورا دا جانا تان سالي محمد سالي ساقا كيچوك بي غابريال غردير دونا كينين مرا labara

الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما كنتم مستمعي لإذاعة الوطنية التشادية من فندق راديسون بلو بالعاصمة جمينة، نرحب بكم وننقل لكم حيثيات الحفل الختامي للمنتدى الإفريقي للمياه من الرؤية إلى العمل. هو المنتدى الإفريقي للمياه الذي نظم بالاشتراك بين حكومة البلاد ومجموعة البنك الدولي، ويشكل هذا المنتدى المرحلة القارية الأولى لمبادرة Water for World، وهي مبادرة عالمية أطلقها رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا في 15 من أبريل من العام 2026 بواشنطن، وتستهدف ضمان حصول مليار شخص على المياه بحلول العام 2030. ويعقد هذا المنتدى وقد عقد هذا المنتدى تحت الرئاية السامية لمشير محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، وشارك في رئاسته المدير العام للعمليات في البنك الدولي السيدة آنا بيردي، وجمع المنتدى رؤساء الدول والحكومات والوزراء بالإضافة إلى الشخصيات البارزة من المؤسسات المالية الدولية ومنظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود والجهات الفاعلة في القطاع الخاص. وقد شارك في هذا المنتدى الذي بدأ منذ يوم أمس وقد أطلق رسميا من قبل المشير محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، وشارك فيه 12 وفد دولي بالإضافة إلى 5 رؤساء بالإضافة إلى رئيس البلاد رأي المناسبة، وهو السادس، 24 وفد حكومي من الدول الإفريقية، وثلاث مواضيع محورية تم تناولها من خلال اليومين بالإضافة إلى جلسات نقاش استمرت يومان كاملان. أيضا هناك العديد من الأشخاص الذين سيستفيدون من هذه المبادرة والتي يصل إلى 1 مليار شخص تقريبا. هذا المنتدى يعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه القارة الإفريقية، حيث يفتقر أكثر من 400 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب، وأكثر من 700 مليون شخص إلى المرافق الصحية على عامة. ودون إصلاحات جذرية لن يتحقق الوصول الشامل إلى المياه في دول غرب ووسط إفريقيا قبل حلول العام 2046. قبل هذه الفترة هناك تحقيقات أخرى ذكرت حول هذا الموضوع، ولن تتحقق قدمات الصرف الصحي قبل العام 2092، وتؤدي الضغوط المناخية إلى تفاقم هذه التفاوتات التي قد تتسبب في موجات جفاف واسعة النطاق

أنها دولة غير ساحلية معرضة في آن واحد للجفاف والفيضانات، وتشترك في العديد من أحواض الأنحار العابرة للحدود الرئيسية كحوض بحيرة تشاد وحوض النوبة ونهر شاري ونهر اللوغون، وتجسد البلاد التحديات المائية للقارة بكل تعقيداتها. كما تطمح البلاد في إطار خطتها الوطنية للتنمية تشاد كونكشن 2030 إلى تحقيق الوصول المياه بنسبة تصل إلى أسباد كبيرة تصلح لأن تكون تشاد دولة ذات سيادة، لا سيما أنها توفر المياه لسكانها. يومان من الندوات والجلسات العامة وحلقات النقاش واللقاءات بين الشركات التي اختصارا تعرف ب بي تو بي، وبين الشركات والحكومات والتي يعرفها أصحاب الاختصاص ب بي تو جي، تنظم حول 3 محاور رئيسية، حيث نوقشت مواضيع تتعلق بالمياه للسكان، المياه للغذاء، والمياه للكوكب. وقد تناول المتحدثون العديد من المواضيع، من ذلك كيف يمكن تأميم خدمات المياه والصرف الصحي الموثوق والميسورة، التكلفة في جميع أنحاء البلدان الإفريقية بما في ذلك المناطق الريفية والمجتمعات التي تعاني حاليا من نقص في الخدمات العامة، ويصاحب ذلك النقاش حول الوسائل كيف يمكن تمويل هذا الوصول الشامل على نطاق واسع من خلال حشد كل من المؤسسات الإنمائية الكبرى ورؤوس الأموال الخاصة، وكيف يمكن ترجمة هذه الطموحات إلى مواثيق المياه، وهي تلك الالتزامات الوطنية التي توائم بين السياسات العامة والتمويل. كل ذلك نوقش من خلال اليومين السابقين. كما ركز حول موضوع آخر يتعلق بقطاع الزراعة الذي يعد أكبر مستهلك للمياه في القارة، الري وتقنيات الزراعة الدقيقة، والانتقال من المشاريع التجريبية إلى البرامج الواسعة النطاق لبناء قطاع زراعي قادر على التكيف مع التغير المناخي. أما المحور الثالث فركز على البعد الإقليمي والمناخي للمياه. الإدارة المشتركة لأحواض المياه العابرة للحدود الكبرى في إفريقيا كحوض السنغال، النيجر، فولتا وبحيرة تشاد وغامبيا، والقدرة على التكيف مع الجفاف وهو تحدي حيوي لمنطقة الساحل. كما جرت مناقشات أخرى بالتوازي مع هذا مع أحداث دبلوماسية واقتصادية بارزة كالتوقيع على إعلان أن جمعنا والإعلان عن الاتفاقيات الوطنية للمياه والتوقيع على عمليتين جديدتين للبنك الدولي بالبلاد. المتحدثون كان هناك العديد من المتحدثين، منهم رئيس الغابون والبنين والكونغو الديمقراطية، موريتانيا، كينيا وغينيا بيساو. الآن كل شيء اكتمل بالفعل هنا براديسون بلو في انتظار الحفل الختامي والذي سيبدأ في أي لحظة. ذلك نترككم بعد قليل ونعود لكم للحديث حول هذا الحفل إن شاء الله.

مرحبا بكم من جديد، أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين، ونواصل حول الحفل الختامي لمنتدى المياه العالمي الذي عقد بالعاصمة نجمين هنا اليوم الثاني من المنتدى. ناقش العديد من الكلمات أو المواضيع، أبرزها الكلمة الترهيبية الأولى التي كانت للسيدة آن ماري دياس والسيدة إلدا أكواما، وخطاب الوزير المكلف بالمياه والطاقة باسالي كانابي مارسلين كان قدم هذا الخطاب صباح هذا اليوم. أيضا هناك لقاء عقد حول شراكة القطاع الخاص لأمن المياه، ونقاش مع وزراء ومسؤولين من شركات متعددة منهم كشركة ناتفيم، إيرانوف وسويس وسيميك ومساكتي جروب وغيرها من الشركات التي شاركت في الجلسة الصباحية. أيضا هناك جلسة رفيعة المستوى خصصت للحديث حول تمويل الوصول الشامل للمياه، أيضا إعلان مواثيق المياه الوطنية وتوقيع مشاريع جديدة للبنك الدولي، أيضا هناك مشروع أمن المياه بتشاد وبرنامج تعزيز الصمود النظام الغذائي، كلها مواضيع نوقشت صبيحة هذا اليوم. أما بعد الاستراحة الصباحية هناك مواضيع أخرى تم نقاشها، منها المياه، توفير المياه للسكان، تعميم خدمات مياه وصرف الصحي موثوقة وشاملة للسكان، هذا موضوع كان نوقش صباح هذا اليوم. أيضا المياه للغذاء وتطوير الزراعة المنتجة ومرنة مناخيا عبر تقنيات الري الحديثة وجمع المياه. أيضا هناك موضوع ثالث خصص للحديث حول المياه للكوكب، اتفاق إقليمي لإدارة الأحواض المائية العابرة للحدود بإفريقيا. بعد الغداء بمساء هذا اليوم نوقش التحديات المتعلقة بالجفاف لتعزيز أمن المياه، وكذلك مبادرة Defying Drought، بالإضافة إلى لقاءات مع القطاع الخاص حول فضاء للتبادل حول الحلول المبتكرة والاستثمارات في قطاع المياه. أيضا الجلسة الختامية الآن يستعد لها الكل، متواجد بالميدان هنا من وزراء من رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية، أيضا هناك ممثلي القطاع الخاص والقطاع العام أيضا متواجدون هنا الآن في انتظار من سيمثل الحفل الختامي. بالتأكيد سيكون كل الأنظار تتجه إلى وصول رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا للمناسبة الختامية للحفل الختامي اليوم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 6 مساء التوقيت المحلي لمدينة شمينة. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة والبداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يستقبل المدير الإقليمي لليونسكو لوسط إفريقيا هيلي لومبوتو الأول، يؤكد دعم الحكومة لكل المبادرات المطروحة، والأخير يشيد بالمسار الذي تنتهجه تشاد بتنشيط المنظومة التربوية، ويجدد التأكيد على التزام اليونسكو الراسخ بتقديم الدعم الكامل للخطة التعليمية الهادفة. ونائب رئيس لجنة تحكيم الامتحانات بالهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات يعلن عبر بيان صحفي أن نتائج الدورة الثانية لامتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، حيث نجح 31,290 من بين 32,722 مترشحا. وفي النشرة أنباء أخرى متنوعة نوفيكم بها في حينها. أهلا بكم. تختتل عاصمة جمينة منذ أمس أعمال المنتدى الإفريقي للمياه، منتدى ينتظر منه السكان الكثير لتقليل معاناتهم للحصول على المياه الصالحة للشرب. وإذا هذه الحالة فقد عد قسم التحرير بالإذاعة الوطنية الورقة التالية، نتابعها بصوت الزميل أحمد خميس جمعة.
1: الماء هو السائل الثمين الذي يعد في الوقت نفسه مصدرا للحياة ومصدرا للموت. ففي الوقت الذي استضافت فيه بلدنا منتدى المياه، لا يزال الحصول على مياه الشرب النظيفة يمثل تحديا كبيرا في العديد من مناطق البلاد. يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للتزود بالمياه، وكثيرون لا يجدون سوى البرك أو الآبار المكشوفة مصدرا لهذه المادة الحيوية بعد مشقة وعناء يفوقان الوصف. ويشرب الإنسان والمواشي من الماء نفسه، ماء عكر غير صاف وغير صالح للشرب، لكنه يشرب اضطرارا لأنه لا خيار آخر. ولا يزال يعتصر القلوب تذكر المآسي التي شهدتها مؤخرا منطقتا وادي فيرا ووداي، حيث وصل الأمر إلى أن يقتتل تشاديون فيما بينهم إثر نزاع حول بئر بدائي. ومن غير المقبول أن يقتصر منتدى إنجمينا إلى جانب الخطب والكلمات الفضفاضة فقط، بل ينبغي أن يكون محطة لانطلاقة التزام قوي وملموس من قبل المسؤولين، ونقطة بداية لتعبئة الموارد والتزام جماعي يضمن حصول جميع المواطنين على مياه الشرب أينما كانوا ومهما كانت أوضاعهم. لقد شرعت الحكومة بالفعل في تنفيذ مشاريع لإنجاز منشآت مائية في مختلف أنحاء الولايات، غير أن حجم التحدي لا يزال كبيرا، ولذلك ينبغي تكثيف الجهود على جميع المستويات وضمان المتابعة المستمرة والسهر على صيانة شبكات المياه والمنشآت القائمة. وإدراكا لهذه الحقائق، فقد صرح رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو ملزما الحكومة والوزارات المعنية والوكالات الحكومية المختصة بالوفاء بهذا التعهد حتى يصبح شعار المياه للسكان والمياه للغذاء والمياه لكوكب الأرض الذي يدعمه البنك الدولي واقعا حيا وملموسا. ويبقى الأمل أن يترجم هذا الالتزام الرسمي إلى أفعال، وألا تبقى المياه رفاهية أو سببا للنزاعات أو عاملا يدفع السكان إلى النزوح، بل أن يصبح موردا متاحا وميسرا لكل مواطن.

0: سعيد أبا زين. مساء الخير سعيد، وماذا يجرى الآن؟
1: Messieurs, au cours des deux dernières jours, nos échanges.
0: سعيد، هل تسمعني؟ إذا مستمعينا الأعزاء، نواصل معكم تقديم نشرة الأخبار.
2: المنتدى الخاص بالمياه الإفريقي والذي انطلق يوم أمس من قبل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو رفقة عدد من رؤساء الدول، اليوم وصلنا إلى اليوم الختامي، وقد وصل بالفعل رئيس الوزراء من أجل تمثيل رئيس الجمهورية في اليوم الختامي. الآن بدأت المناسبة الرسمية مع تقديم الكلمة الأولى لوزير المياه السنغالي، والآن نواصل تقديم الحفل الختامي الدوار النور الفائق، واللقاء مكتمل تماما. نستمع الآن إلى كلمة أخرى من اللجان المنظمة، ومن ثم سنختتم اليوم بخطاب رئيس الوزراء السفير لميها لينا.
0: شكرا لك سعيد، ونحن في انتظار المزيد إلى حول فعاليات اختتام أعمال المنتدى الإفريقي للمياه. ونواصل معكم مستمعينا الأعزاء قراءة نشرة الأخبار. شهدت أمس مناسبة افتتاح أعمال المنتدى الإفريقي للمياه عدة مداخلات لرؤساء الدول المشاركة. الزميل زكريا يحيى زكريا لخص لنا مجمل ما جاء في هذه المداخلات في الورقة التالية.
3: إن مجمل مداخلات الرؤساء المشاركين في المنتدى الإفريقي للمياه تنصب حول ضمان الأمن المائي وخلق فرص العمل والإنتاجية ورفاهية الشعوب الإفريقية. لدى كلمته الرئيس الغابوني كلوتير أوليغي أونغيما، يجب العمل على حوكمة قوية للأمن المائي وبنية تحتية صلبة وتمويل مستمر لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه. من جانبه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، فإن الحفاظ على المياه يعني الحفاظ على الحياة، والاهتمام به هو الاهتمام بالمستقبل. رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشولومبو شدد من جانبه على تقوية التعاون بين الدول الإفريقية باعتباره أولوية لضمان حماية المياه ودعم الاستثمار وترقية الشراكة الدائمة للموارد الطبيعية. باختصار، الماء هو أساس الاستقرار والسلام والتبادل الاقتصادي. بقيمة وصلت 3.8 مليار دولار أمريكي، أطلق رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إعلان الاستثمارات في إفريقيا، وبمبادرة تاريخية تعكس شهامة الإنسان التشادي، ألغى فخامته التأشيرات للأفارقة المهتمين بزيارة تشاد مطلع عام 2027.
0: زكريا، وعلى هامش مشاركتها في أعمال المنتدى الإفريقي للمياه، فقد استقبل رئيس الوزراء السفير ألمي هالينا، استقبل وزيرة خارجية دولة ليبيريا سارة بيسولونياني التي سلمت رسالة مغلقة من الرئيس الليبيري جوزيف بوكا إلى رئيس الجمهورية المشير محمد ديزدبيتنو. وخلال اللقاء ناقش الطرفان على العلاقات الثنائية بين منوروفيا وانجمين في مختلف المجالات. علي
4: بشاري. بعد مشاركتها في أعمال المنتدى الأفريقي للمياه والذي انطلقت أعماله يوم أمس بالعاصمة أنجمينا، وبمشاركة رؤساء دول وحكومات وممثلين عن البعثات الدبلوماسية، وزيرة خارجية دولة ليبيريا السيدة سارة بيسولونيانتي، والتي جاءت للقاء رئيس الوزراء السفير ألمي هالينا حاملة رسالة مغلقة من رئيس بلادها السيد جوزيف بواكاي إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو. ألمي هالينا والضيفة الزائرة، حيث كان اللقاء فرصة لهما لمناقشة العلاقات الثنائية بين منوروفيا وأنجمينا، والتي باتت تشهد انفتاحا أكثر. وأضاف ألمي هالينا بأن تلبية الدعوة والمشاركة في أعمال مؤتمر المياه من قبل وزيرة خارجية ليبيريا ما هو إلا تأكيد على تماسك العلاقة والمضي قدما بها نحو الأمام، وأن رئيسي البلدين سيعملان في وجهة محددة تشمل المصالح المشتركة التي تؤدي إلى تطوير وشراكة أكثر فاعلية في مختلف المجالات.
0: كما استقبل معاليه المدير الإقليمي لليونسكو لوسط إفريقيا السيد هيري رومبوتو، وقد بحث اللقاء أوجه التعاون في مجال الارتقاء بجودة التعليم وصون التراث الإنساني. محمد المهدي أحمد عبد الله وتفاصيل اللقاء.
5: استهل معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا لقاءه بالمدير الإقليمي وممثل مكتب منظمة اليونسكو لوسط إفريقيا السيد هيلير مبوتو بالترحيب به أولا، مؤكدا معاليه سعي الحكومة التشادية الدؤوب إلى تعزيز التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في مختلف المجالات التعليمية والتربوية والثقافية وفي مجال صون التراث الإنساني. وقد شهد اللقاء كذلك رؤية الجانبين للمرحلة المقبلة من التعاون وبناء شراكة قوية لدعم وإصلاح المنظومة التربوية التشادية والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وتفعيل دور اليونسكو التراثي والثقافي. هذا ولدى خروج المدير الإقليمي وممثل مكتب منظمة اليونسكو لوسط إفريقيا

0: المنظومة التربوية، مجددا التأكيد على التزام اليونسكو الراسخ بتقديم الدعم الكامل للخطط التعليمية الحديثة. وقال مضيفا: جئنا إلى تشاد وشاركنا باسم المدير العام لليونسكو الدكتور خالد العناني في أعمال المنتدى المياه الذي تحتضنه العاصمة إنجمينة، وانتهزنا الفرصة للقاء رئيس الوزراء، وكانت فرصة كبيرة حيث ناقشنا مسار التعاون ونتطلع إلى المزيد منه، خاصة بناء المدارس وتدريب الكوادر التربوية وتعزيز أطر المناهج. وقد لمسنا من رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا دعم حكومته لكل المبادرات المطروحة. للإشارة، فإن منظمة اليونسكو هي منظمة أممية تأسست عام 1945 وتهدف إلى إرساء السلام والأمن عبر تعزيز التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.
1: محدي العاصمة إنجمينة شهدت ليلة البارحة هطول أمطار غزيرة تفاوتت من دائرة إلى أخرى، وكذا في بعض مدن وولايات البلاد. وإزاء ذلك، فقد التقت الإذاعة الوطنية بالسيد إدريس عبدالله حسن مدير شبكة الرصد والتنبؤات الجوية بالوكالة الوطنية للرصاد الجوية لتسليط الضوء حول الأمطار التي حصلت وتنبؤات الأمطار في الأيام القادمة.
2: أمس كان شاهدنا مطرة كبيرة في إنجمينة، والمطرة يعني توشي الأرونسما كلها في إنجمينة ولايات آخرين، اللوغونة الشرقية والغربية والمايوكي بي استو ويست بروفينس، أنا شاربا قرمي، أنا سيلا بروفينس، أنا سلامات، أنا باتا، أنا هجر لميس، بكان كل يعني علمي يعني جا في إنجمينة سجلنا يعني 114.2 مليمتر ده في وليا بارير، في إنجمينة مطار سجلنا 74.6 مليمتر، ده يعني وصف كي يعني مطرة كبيرة تسبب خسائر، عشان يعني جات بالليل وهي يعني جات بكترة صافي الشوارع تشيف وتاير تومسون. نقدر يعني نقولوا إننا أمطار في قدام، الأهم شيء نقول للسكان يكونوا واعيين ويتابعوا الأجنس ناشونال ديميتروجيا القيقتة البشانم بدروب أنا الكوميونيكاسيون زي الراديو أوناما إلكترون تي في يامبليس نوتر باش فيسبوك أنلي، أي يوم ده نخطو يعني جريدة عند يعني أخبار كلها عن الأمطار توقوا وللسكان يعني يشيلوا حذرهم المطر كي يعني أقولوا ما تروح في الألمي وانجارين بوتائر ولفاراتكم دبلي فيجيلانس. ده بس أهم شيء السكان قبال يمرقوا من البيت، ويعني أي يوم ده خليه يبقى يعني عادة شوفوا البيلتين كوتيديان عنده يعني انفورماشن كتير، يعني ما تمرق وانت قفلان في الحذرك يعني يمكن تقدر يعني تنقص الخسارات تواجهها بالقفلة يعني.
1: تواصل وزيرة العدل الإندونولوجية أليكسي نايمباي زيارتها الميدانية إلى ولايات شرق البلاد بعد مدينة أبشة، وصلت اليوم إلى مدينة أدرا والتي منها يوافينا مراسلنا أبو بكر موسى النورين.
3: أخذ وصولها توجه الوزيرة إلى المقر المحافظة، حيث رحب بها محافظ ديلو بركو وقال أن المحافظة تنعم بالأمن والاستقرار، وطالبا بإنشاء سجن جديدة خارج مدينة أدرا بسبب وضي السجن الحالي. وأوضحت الوزيرة العدل والحامية الأقدام وحقوق الإنسان أن الزيارة تهدف إلى متابعة أوضاع المحاكم والسجون وحقوق الإنسان والعمل على تحسين الخدمات القضائية. بعد ذلك زارت الوزيرة السجن المحلي واطلعت على الأوضاع النزلاء، وأكدت الوزيرة على تطوير السجون وتحسين الظروف الاحتجاز بما يحفظ حقوق الإنسان. كما زارت الوزيرة المحكمة والتقت بالقضاة واستمعت للصعوبات العمل، وأكدت أن الوزارة ستعمل على معالجة هذه التحديات وحلها. من مدينة أدرا، أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية.
1: هنا في العاصمة إنجمينة، أعلن نائب رئيس لجنة تحكيم الامتحانات بالهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات العليا موسى يوسف آدم، أعلن مساء اليوم عن نتائج الدورة الثانية لامتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، وذلك خلال حديث صحفي قدمه مساء اليوم، نستمع إلى جزء منه.
4: عدد المؤهلين للدورة الثانية بلغ 32,722 مرشحا، عدد الناجحين منهم 31,290 مترشحا، نسبة النجاح 29.45%. وبصورة عامة، مجموع عدد الناجحين في الشهادة الثانوية العامة والفنية لهذا العام 2026 بلغ 59,100 و2 و

0: مساء الخير بلنجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشات القاعدين بتابعونا من 23 بروفينس والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم بفرحة وسرور في مدة 75 دقيقة. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات الساعة كان جات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية. بعد نشرة نواصل بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا. هنا اليوم يوم الخميس 16 شهر 7 سنة 2026. بقرمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات في الكونسلات إنجينير بلين دلقي أنا أبو التلوالي شوبي غابرييل. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استديو تروحنا الأونما في كارتي جبانغاتوكو مننا دوزيام أراندوسوما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابين تكنيك.
1: وانا لباتات رجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على أجملهم هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمات رجالة العمات رجالة على والمم في دول رجالة البلا ما بمغري يا دول رجالة. I'm going to go.

0: كذا غرضي بدلنا كذا غرضي زراكوني اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد بيطا ينقزي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريتاك ما تمد الفارس المتني العميات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجال يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كان مبلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنس يا الشيخ اللي قرقا والشيخ مردول رجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلا مد الله والبراهيم الهم يا ترجالا كم من يالبنس هذا البلام والجندو البلا مدنا كل دول رجالا سلطان التجاني لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني لهم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلنا البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل را الرجال نادل المال يد ولا كمندا ولد الجي

0: kisai daraba tira bani nin zalara ala jaba kar di shi waldanna daraba tira bani nin zalara الرجال البياض المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريم انسان ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلا مدنا راب الجندة دلخلي دنيا ضربات راب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمى ضل صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياكل ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياكل ما سلطان ضرمة ورموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياكل ما الجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل را على اجملين والمعلم خاليه ضربات راب اللي يا نزل را شيخي الوي الوي ابن قريه
1: سيد الكوكا بقول فوكا مساء الخير للمستمع راديو تشات الدكتور سنة القوني من افروك وبلام هارون ادم من الاسد يا للخالات نقول لكم مساء الخير من راديو تشات ومن ابجوكانا كبيره الرئيسه خارجه بيت جوجا اخي بيت جوجا وكل بناته ويانا نقول لكم مساء الخير من إذا الوطنية الشادية
0: ضرب اللي نزل را الرجال نعد المال علي والميم بلا ما تقنو دول خلي دمية يا ضرب التراب اللي شين والشيخ دنا ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال
1: سيدنا سيمة الكرام نوقف الشاعر الكبير سيد الكوكا بتقين عشان نبدأ لكم بالبلاغات اليوم شيء الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم محمد أحمد عند بكان في كارتي أنقبو سيكسيون 3 إيلو سان ترانسيس لو 6 علي عثمان عند بكان في كارتي انغابو سيكسيون 3 ايلو 136 لو 8 موسى ادم هارون كارتي ديجيل الكودو سيكسيون 2 ايلو 55 لو 9 حامد اجيت كارتي ديجيل الكودو سيكسيون 3 ايلو 97 بيس لو 17 حسن اساخا هونغو عند بكان في كارتيه دار السلام سكسيون 4 إلو 175 لو 21 و 23 يونس علي عند تيران في كارتيه سجيطي سكسيون 2 إلو 42 لو 2 أبو سنتير سيد مكايلا أصيل أحمد أغبش بعد بلاغ تاني عفوا في كارتيه الرنجاجي في ناسين قاعدين في سكسيون 4 يلو في 32 و لو 2 و 4 هم محمد إدريس قاعد في لو 2 ومحمد إسماعيل لمحمد قاعد في لو 4 هنا في كارتيه الدينيو نلقو زارة عربي الغوني قاعد في كارتيه الدينيو سكسيون 3 يلو 358 لو 10 وآدم إبراهيم آدم كارتيه الدينيو سكسيون 3 يلو 358 لو 12 هنا في كارتيه النوارة ناس كثيرين في سكسيون 1 يلو 15 لو 8 لدي 22 هم آدم مهدي آدم كارتي انوار طبعا لو 8 محمد قربة لو 11 و 12 ابلاي ابكر محمد لو 13 14 و 15 سليمان محمد ابراهيم لو 16 ولو 17 Quartier Noara, une section 2, îlot 215. Nas, Sabaa, Oman. Hassan Dangay, quartier Noara, section 2, îlot 215, lot 1 ou 3. Faiz Hissène Nadoudou, quartier Noara, section 2, îlot 215, lot 5. Doudou Hissène Mohamed, Noara, section 2. Îlot 215, lot 7 ou 9. Hissène Doudou Mohamed, quartier Noara, section 2, îlot 215, lot 11, 12 ou 14. Abdelkarim Dangay, quartier Noara, section 2, îlot 215, lot 2 ou lot 4. Aïda Tasmine Hissène Doudou, quartier Noara, section 2, îlot 215, lot 6. Ammar Hissène Doudou, quartier Noara, section 2. Il est 215, l'eau 8 ou l'eau 10. Koulomke, kanna mamosho alla balarda ka convocation. Al direct al maktab ana centre al muna, bakhabra jumhur bikouna fi bigadumu dédicace ana wahid livre. Inwan haga abu sentir. Da kataba seyda makaila asil ahmad agabash. ودباب يوم الأحد 19 شهر 7 2026 بالساعة 11 في الصالة هناك ناديا كربي الجيرسيون سنتر المنى بخبر الجمهور بكونه في قدمين هنا واحد ليفر خطوتيد إنوان أبو سنتير كتب كمان السيد مكايلة أصيل أحمد أغبش المناسبة تبقى يوم الأحد 19 شهر 7 2026 بالساعة 11 في سنتر المنى بلاخ أنا 40 بلام يعقوب قنبو خالة قنبو حامد قنبو قنبو يعقوب بلام هارون يعقوب أيلة يعقوب هارون أيلة قنبو إبراهيم آدم سيد بلام بكر حسنة عمر صالح أيلة أمرشين إيسا الرئيس محمد دينجيل وكل أجاويدة أسرة مؤمنة ولا أبا الحاجة موسى ماديقة معلم جنبو أحمد ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون الصدقة هي للأربعين يوم هنا المرحوم ولتهم جنبو يعقوبة تبقى يوم الأحد في مدينة اللي هي البلامة يعقوبة كانتون بطل فيل بلاخ أنا وفا بلامة عبد الرحمن أبقاسي أبكر عبد الرحمن النور عبد الرحمن الحاجة عمر النور بلامة إلي عمر بلامة عبد الرحمن عمر رمات أحمد حسن أحمد جيمي أحمد شيخ آدم مرحال حسيني كويا محمد آدم موسى رمات إيمت مليمي مرحال حسنة مالوم إدريس آدم محمد عبد القادر الحاجة أبكر شيخ دونغوس رمات مينا جيمي جدة دنا توم دنا شيني علي حسيني علي جدة الدوير عبد الرحمن محمد الحاجة جدة محمد إيسا الضيف الحاجة أطمان مومن الحاجة محمد تاكولتا جبرين عبد الرحمن بلامة جدة جرات بلامة دن إبراهيم بلامة نور إبراهيم بلامة بوب عبد القادر محمد إيسا حسيني أحمد جدة علي الشيخ جدة علي التجاني الشيخ جدة التجاني آوي أبا أبكر علي شيخ رمات دنا الحاجة حسيني يوسف شيخ خالة عمر الحاجة جراد جدة علاية حسنة شيخ بشارة سيد والحاجة هارونة لوم الحزن ببلغوا لبلامة محمد جبرين بلامة عمر جبرين البشير عبد الرحمن الشيخ بقريس مؤمن شيخ جدة محمد بلامة هارونة الجد شيخ إيسا جدة شيخ مؤمن طاهر شيخ جدة قورة بلامة حسين محمد بلامة جدة إبراهيم بلامة إدريسة محمد بلامة علي زكريا بلامة محمد أمسمك مالوم جيمي عمر بلامة جبرين إما بلامة هارونة آدم بلامة محمد أضي بلامة محمد هارونة بلامة جدة كولو بلامة جدة بشارة بلامة حسين بشارة بلامة آدم عبد الله بلا ما تقولوا الشمومن، بلا ما تقشين إدريسة، بلا ما جيد إدريسة، بلا ما رماتة، بلا ما يوغو محمود، بلا ما موسى بكر، بلا ما محمد بقلي، بلا ما بشارة هليليف، بلا ما إبراهيم بشير، بلا ما أبا إيسا، بلا ما عمر رمضان، الشيخ أدو أبا كوشة، الشيخ جبرين آدم، بلا ما عبد القادر مبدي، بلا ما الليبي جيمي، الشيخ خالد بشارة، الشيخ شرك نكور، الشيخ خيب قاسي، الحاج محمد أب كرشي، شيخ حسين عبد الرحمن، شيخ الفاص جدة، الوكيل جيمي محمد، دليجي دنا مليمي، اللوان محمد أحمد آدم الجد، اللوان جبرين إبراهيم، ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة والحلال المجاورات بوفاتنا أمم وأختم آدم أحمد ماتت أمس والسرقة تبقى أمباك رجيمة في أم سكر اللي بلام عبد الرحمن أبقاسي كانتون أفرق على حال الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. البلاغ كان لقينا سرتي نقول لكم بعد الأخبار. بلاغ أنا فرها يوسف محمد شيخ جدة آدم كبيش دلقي أبازين بلو هسيني أسيبي جدة كشلة مكايلة ودا يوسف حسن مكايلة أحمد محمد محمد طاهر طاهر عبد الله محمد جبرين حجو جبرين رخيص إبراهيم الرئيس عبد الله محمد تجيمي آدم هسيني إما عمر معلوم هسيني آتي أتيم الجيجير إيسا محمد تصالي الطيب جبرين حسن بركة الجلاية حامد محمد أتيم الرئيس هارونا عمر آتي دونغوس جدة يونس طاهر القوني الحاج الشيخ محمد إلي محمد حسن أونكل اللوان آدم حسن الصوري بشير جدة رمات حصب الله يونس آدم آدم شنب عثمان عمر موسى محمود بلاما موسى آدم كشل جبرين محمد الشرطة الجد عبد الله عمر عبد الله إيسا حسيني إبراهيم حسيني موسى محمد بركة رمضان خالة محمد جدة أمينة محمد تجيني هارون أمبتيك رمضان محمد إيسا محمود حسن كليم تجاني محمد مامنة حصب الله عبد الكريم محمد نصور عبد الرحمن دنا محمد محمد فوتوما عبد الله ولا أتيمي الهاج ولدن بتيوا جبرين جدة بشر ضهية يا عبد الرحمن جبرين محمد جدة قرلاك عبد الرحمن جبرين قنبو بركة جدة بشارة حسن إبراهيم محمد ولا عاشي حسن عبد الله مصطفى عثمان وبلاما أزرق لوم الحزن ببلغه لكل الأهل نجات والكامرون لوم الفرحة عفوا لهم الفرحة ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين والأهل نيتشات والكامرون بعروسنا ولدتم الشيخ يوسف على رأس سكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في مبتيوة هلتا الدلقي أبا زينة حسيني الحفلة بهية الحاج ولد مبتيوة وكشلة أب بكر الدلقي أنا أبو الطلوالي
2: هذي سربنا بريد سغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد هذا ما رمى

من النباع البتين من بقني فيها من تبريه بتنجكر خادم خضية القانية مرة ودائية تركي لنصاري بلشري هنونا كابن مجافية تاري كريم تنجد تبني ولية شركة بالجامعة كرقضية فورية نيالي بقصولية كمسنبر دي بخد

أبكر جامي هدية خاصة لجبرين كاكا وكل أسرته، نقول لكم مساء الخير من راديو تشاد، متابعة حلوة.

تمان انا وانا تمان ما بصار وانا تمان جامد تغير وانا تمان بخرت المار والجامد.

قرنا كرادين كذا طبعا مندين فلاتة من رفضين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجمين هون 50 سوية 120 والد الدار غدر دير قوال دار بشير صغير قلبه كبير والكنقول برايين ولا كنقول برايين وين وما مسا

Ami udalangusi durma chirkine wajama sulba jari wal daraba tari sile mamsha khal jari dara lawara makru samat mashi ana mashi tuwara bakam rati gambe munnal bolge jailan jemme nelkichi ambe nanje garembe kusri tenan le shokavi kebi alga tarfa damere bamishi jimbana tamana wof konfograti arba gwaadi arba kadi wa hada gala ta jure gemmi jumo har khara dam badde nguda tadiri wa hada gala nashil namishi wa hada falla taala gal lentaki wa hada farbara shara bana tokuzi arba chatam fakal qabal qadi wa rajab al tayara wa rajab al jilgi wa rajab matakal wa rajab sarir lili akhawati bili dani alla wasal lingi alhamdala ma baji انا جيت ورا جبت فيني كرفتا دوري المير بصبه في الكلام ما في بدوش من دجه بدرجلي اخي قرده كامل دي اخي شكر دنا من نامي بتلبكي ممر بلاد ريم قبابك سندي ميك ريك بتلمني قل لك ام ما ما ما جميل كان دا فقري دقني دسم كان دا بشي ديري عند من كسي اكينا لبسوي سوي دسينا في قروك دربك سدي كان قلت شامر كزيدي ابن قرار ابوك كودي هديت الهلي ما بنتي والظلم بالمال ما بنشري دس الكريد

0: مستمعين وسمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة الأبشم درادر هليت القادر نفس الساعة في غاديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا زميلنا مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله لكم. نشرة الأخبار المسائية إن لم يوم الخميس يوم 16 شهر 7 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة كان كرم علوم كثير من المسؤولين هنا البنك العالمي الشركاء كان جحضروا في الملمة الكبيرة هنت الفورام الإفريقي هنا العلمي. الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألماي هلينا كان استقبل علوم الصباح الوزير هنت شؤون الخارجية هنا الجمهورية هنت ليبيريا سار بي سولاو نيانتي كان جات هني وحجت مع الوزير الأول بما يخص التقوية هنت العلاقات بين الدول الاثنين. النتائج هنا البكالوريا هنا الدور الثاني بكالوريا سنة 2026 النتائج خلاص عرفت من اليوم بعد الظهر. في 32,722 مترشح كان سووا في دخلوا في الدور الثاني، 31,290 هم دول نجحوا. وتسمع أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو كان كرم مسؤولين هنا البنك العالمي شركاء آخرين كان جو حضروا في الملمة الكبيرة هنت الملتقى الإفريقي هنا الألمي. كبير الدولة يعني فرح بالخدمة اللي كان قاموا بها وبمشاركتهم وحجة بما يخص الالتزام هنا كبارات الدول بما يخص البيان اللي كان سووا أميس في بداية هنت العمال هنا الملتقى. تجاني حسين رماد.
0: في وقت ما لما عن الفوروم الإفريقي للألم في العاصمة نجمينا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي تنو قابل الوفد عن البنك الدولي الفراسة المدير العامة هنت العمليات السيدة آنا بردي ودا بيغا في بلال هنت الضيافة في العاصمة نجمينا. البنك الدولي شريك لتشاد في نظمين الفوروم وهم الملتزمين عشان بساعدوا الحكومة التشادية من أجل نفذين البرامج المهمة في الملمة القارية خاصة في مجال الأمن المائي وجيبين المستثمرين عشان بنفذوا المشاريع التخص الألمي الصافي هنا الشراب في الدول الإفريقية. في وقت المقابلة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي تنو

0: رحب بالوفد عن البنك الدولي وقدم شكر للبنك بمساعدتهم الجابة النجاح في الفوروم أن انجمينا، وأكيد الفوروم بمرق بنتائج كويسة. بعد الكمالة من الاستقبال، قام رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو كرم السيدة آنا بردي دي المديرة العامة للعمليات عند البنك، والسيد عثمان دياغانا نائب الرئيس الإقليمي لغرب دول إفريقيا المركزية، أنطاهم الرتبة نقايد في النظام الوطني هنتشات. وكمان كرم السيد هارولد تفاريز دا ممثل هنتشات في مجلس الديركتورات التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وكمان السيدة كلارا دي سوزا دي المديرة القطرية الخلاص خدمتها كملت في الدول هنا الساحل، أنطاهم رتبة ضابط في النظام الوطني هنتشات. التكريمات اللي أنطاها رئيس الجمهورية عشان هم قاموا بجهود كبيرة ووقفوا ماتشات في كثير من المشاريع، وخاصة نظمين الفوروم الأفريقي هنا الألمي في العاصمة انجمينا. السيدة آنا بردي المديرة العامة هنت العمليات بخصوص البنك الدولي بعد ما مرقت من المقابلة قالت هي فرحانة بالتكريم، وهم كمان سعيدين بمشاركة تشات في نظمين الفوروم فروم عن الألمي، وهم بخدموا عشان بنفذوا كل الأفكار التمرك من الفروم الأفريقي عن الألمي في العاصمة انجمينا.
1: الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير لماي هلينا استقبل لهم الصباح الوزير هنشون الخارجية هنا الجمهورية هنت ليبيريا سار بسولو نيانتي كان جات للمكتب هنا الوزير الأول، وهناك استقبلها كبير الحكومة وحجمها بما يخص التقوية هنت العلاقات بين تشاد ودولة ليبيريا. حج حوا حبيب عمر
2: بعد ما شاركت في الخدمات هنت الفوروم الإفريقي عن الألمي والكان بدت خدمته هني في العاصمة انجمينا، والكان شاركوا فوق كثير من الرؤساء هندول وحكومات وممثلين في الدبلوماسية. وزيرة الخارجية هند دولة ليبيريا السيدة سارة باسولون نينتي والكان جات وقابلت رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا، وجابت رسالة هن رئيس هن بلدة السيد جوزيف بواكاي. الكان رسل الرسالة لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو ألماي هالينا مع الضيفة الزارتة مقابلتها معايا في فرسلم هم التنين، وقدروا ناقشوا العلاقات الثنائية اللي بتربطهم العاصمة مينوروفيا وأنجمينا. ألماي هالينا قال وزيرة الخارجية هن دولة ليبيريا لبت الدعوة وشاركت في الفوروم الإفريقي هن الألمي، ده بأكد في تمسك العلاقة القوية والبزيد قوتها لقدام، والرؤساء التنين بخدموا بكتلة واحدة أي إيد بإيد في مصالح المشتركة اللي بتطور الشراكة اللي عندها فاعلية، وده في كل المجالات.
1: الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لمايا لينا استقبل أيضا المدير الإقليمي وممثل هنا منظمة هنت اليونسكو وحج معايا ما يخص العلاقات هنت التعاون والشراكة القادية بين تشاد ومنظمة هنت اليونسكو. تفاصيل الخبر نسمه مع محمد أحمد عبد الكريم.
3: رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا في مقابلته مع المدير الإقليمي وهو بس الممثل حنا مكتب منظمة اليونسكو في أسود إفريقيا إيلر موبوتو، أولا رحب بيا وبعد ذا أكد لي بكونه الحكومة التشادية قيدت سي جهود كبيرة في جوان التعاون مع منظمة اليونسكو، وذا في مختلف المجالات التعليمية والتربوية وأيضا الثقافية والمحافظة للتراث الإنساني. وفي المقابلة أيضا الجانبين كلموا في الرؤية هنت المرحلة الجاية، وده في مجال التعاون وبناء شراكة قوية عشان يدعموا في الإصلاحات للجانب التربوي التشادي، إضافة للطريقة هن حققان الأهداف المشتركة وشغلان الدور اللي بتلعبه اليونسكو في المجال هن التراث والثقافة. بعد ما مرق من المقابلة المدير الإقليمي وهو بس الممثل هن مكتب اليونسكو في دول القيدة في أسود إفريقيا هيلر موبوتو كلم للصحافة وقال بكونه بقدر المقابلة ورحب بالطريقة الماشية فوق تشاد في جددان النظام التربوي، وأكد بكون منظمة اليونسكو هي ملتزمة بقدمان الدعم الكامل للخطط التعليمية الاندى أهداف واضحة، وقال بكونهم من جهن في تشاد شاركوا باسم حن المدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور خالد الأناني، شاركوا في المنتدى الإفريقي للألمي الكان بيجهن في العاصمة التشادية جمينة، وانتهزوا الفرصة عشان يقابلوا لرئيس الوزراء، والمقابلة اللي بيجت مع رئيس الوزراء دي هي فرصة كبيرة كلموا فوقها حول الطريقة هنت التعاون والرؤية في زيادة التعاون، خصوصا بناء المدارس ودربان الكوادر التربوية وقوان الأساسيات عن المناهج الدراسية. المسؤول عن اليونسكو قال بكونهم من لقوا دعم من رئيس الوزراء ودا في كل النقاط والمبادرات القدموها لحكومته. نذكرك بكونه المنظمة هنت الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة باختصار يونسكو أسسوها من سنة 1945. الهدف من تأسيسها ده جيبان السلام والأمن، ودا من خلال قوان التعاون في المجال عن التعليم والعلوم والثقافة، ومقر حنا كمان قايد في العاصمة الفرنسية باريس.
1: محمد أحمد عبد الكريم تابعكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. النتائج عن البكالوريا عن الدور الثاني لشهر 6 سنة 2026، النتائج دي انعرفت من الآن بعد الظهر، فالمترشحين كان عددهم 32,722 دخلوا الدور الثاني، منهم 31,290 هم دول نجحوا. خلاص الخبر ده كان أعلنوا المسؤولين عن التحكيم عن البكالوريا اللهم أشياء في مباني هنا الأونكس، خلينا اسمه للرئيس النائب هنا التحكيم هنا البكالوريا موسى يوسف، وكيد ما أنت النتائج.
4: عدد المؤهلين للدورة الثانية بلغ 32,722 مرشحا، عدد الناجحين منهم 31,290 مترشحا، نسبة النجاح 29.45%. وبصورة عامة مجموع عدد الناجحين في الشهادة الثانوية العامة والفنية لهذا العام 2026 بلغ 59,162 ناجحا، أي أن نسبة النجاح لهذا العام بلغت 55.69% من إجمالي الممتحنين. وبالنظر إلى نتائج السنتين السابقتين عام 2024 كانت نسبة النجاح 41.83%، وفي عام 2025 نسبة النجاح 46.21%. نلاحظ بوضوح ارتفاعا في نسبة نجاح هذا العام بفارق 9.48%.
1: آخر خبر، مطر التقيلة كان سبت مباري في العاصمة جمينة، المطر ديما بس وقفت في العاصمة جمينة حتى في جنوب البلد لقي مطر، فراديو تشاد مشت للمسؤولين هنا الوكالة الوطنية هنت الإرصاد، وهناك كمان قابلت السيد إدريس عبدالله حسن للمدير هنا الشبكة هنت المراقبة عن الأمطار وحجة بما يخص المطر الجات أمس، وشنو الإجراءات الممكن يشيلها المواطنين. خلينا نسمع.
5: أمس كان شاهدنا مطرة كبيرة في نجمينا، والمطرة يعني توشي الأرنسما كلها في نجمينا ولايات آخرين، اللوغونا الشرقية والغربية والمايوكي بي استو ويست بروفينس، أنا شاربا قرمي، أنا سيلا بروفينس، أنا سلامات، أنا باتا، أنا هجر لميس، بكان كله يعني علمي يعني جا في نجمينا سجلنا يعني 114.2 مليمتر ده في وليا بارير، في نجمينا مطار سجلنا 74.6 مليمتر، ده يعني يوصف كي يعني مطرة كبيرة تسبب خسائر، عشان يعني جات بالليل وهي يعني جات بكترة صافي الشوارع تشيف وتاير تومسون، نقدر يعني نقوله إننا أمطار في قدام. الأهم شيء نقول للسكان يكونوا واعيين ويتابوا الاجنس ناسيونال دي ميتروجيا يقطع البيشانام بدروب انا الكوميونيكاسيون زي الراديو اوناما الكترون تي في يان بليس نوتر باج فيسبوك ان لين اي يوم نحطوا يعني جريده عند يعني اخبار كل هنا الامطار توقوا وللسكان يعني يشيلوا حذرهم المطر كي يعني اقولوا ما تروح في الالمي كونجارين بوتاير ولفاراتكم دوبلي فيجيلانس ده بس اهم شيء السكان قبال مرقوا من البيت ويعني اي يوم ده خلي يبقى يعني قاعده شوفوا البيلتين كوتيديان عند يعني انفورماسيون كتير يعني ما تمرق وانت خفلان في الحذرك يعني يمكن تقدر يعني تنقص الخسارات تواجهها بالخفله يعني.
1: مستمعين ومستمعات الكرام في الاستوديو لنا الساعة 7:29 بدأ كمل نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو كرم مساعي لهنا البنك العالمي شركاء آخرين كان يحضروا في الملمة الهنت العلمي الكبير كان فتحت أمسين في العاصمة أنجمينا. الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير لاماي هالينا استقبل لوم الصباح الوزير هند الشؤون الخارجية هنا الجمهورية هند ليبيريا سارة بيسولو نيانتي وجمعة بما يخص تقوية هند العلاقات القادة بين جمهورية هند ليبيريا وتشاد. النتائج هند الامتحانات هنا الدورة الثانية هند البكالوريا هنا الشهر 6 2026 النتائج دي انعرفت من علوم بعد الظهر في 32,722 مترشح كان دخلوا في الدورة الثانية 31,290 هم دول نجحوا. وصمت أخبار أخرى للنشر الكتب لكم ليونيل نومينغار مصطفى بشارة محمد أحمد عبد الكريم تجاني حسين رمات وحجه وحبيب ومرقة مهاركم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا تشوبي جابرييل. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ما سمينا الفنان الشادي الكبير موسى وضاط الله نمشي نلقى الفنانة شابة صغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف قميص بودرة عادية خاصة رئيسة الأوفن بيس بالعاصمة من جمينة والمستشارة في الميري الكبير مدام فاطمة رسالة بكر وكل بناتها ديليجي سيف الإسلام معلوم جدة من كرم الناجي عبد الحكيم من جدة الكونسي محمد لوان وكل الشباب وكل الشابات وكل الأهل من كرم الناجي نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات كم تكنيك بلاما نصر الدين معلوم جدة من كرم الناجي كلكم نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية الشادية.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة بعد نرجع للاستوديو عشان نقري لكم البلاغات المفضلة. بلاغنا فرحة جدا هارونا المعروف بإزيريك يحيى هارونا حسيني هارون نوم الفرحة وبلغوا لكل الأهل نجاد والكاميرون والأهل البيدين وقربين بعروس وناولتهم حسيني جدا العروس تكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في قلمي جدا هارونا المعروف بأزرق أو إزيريك يا هارونا حسين هارون نوم الفرحة وبلغوا لكل الأهل البر والداخل والأهل نجات والكاميرون بأروس نولتهم حسين جدا العروس تكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في قلمي هلية الدرقي حامد محمد واصل بين البلاغات بلاغ أنا وافق بين القرينة قلنا نكرره بلام عبد الرحمن أبقاسي أبكر عبد الرحمن النور عبد الرحمن الحاج عمر النور بلام إيلي عمر بلام عبد الرحمن النور رمات أحمد حسن أحمد جيمي أحمد الشيخ آدم مرحال إيساني كويا محمد آدم موسى رمات إما إيمة مليمي مرحال حسن مالم دريس آدم محمد عبد القادر الحاج أبكر الشيخ دونغوس رمات مينا جيمي جد دنا توم دنا شيني علي حسيني علي جدة الدوير الدرمان محمد الحاج جدة محمد إيسا الضيف الحاج أثمان مؤمن الحاج محمد كلتا جبرين عبد الرحمن بلاما جدة جراد بلاما دنا إبراهيم بلاما نور إبراهيم بلاما بوب عبد القادر موسى إيسا حسيني أحمد جدة علي الشيخ جدة علي التجاني الشيخ جدة علي التجاني آوي أبا أبكر علي شيخ رمات دنا الحاج حسيني يوسف الشيخ خالة عمر الحاج جراد جدة علاية حسنة شيخ بشارة سعيد الحاج هارونة لوم الحزن ببلغوا لبلامة جبرين محمد جبرين بلامة عمر محمد البشير عبد الرحمن الشيخ أبخريس مؤمن شيخ جدة محمد بلام هارونا جد شيخ إيسا جدة شيخ مؤمن طاهر الشيخ جدة قورة بلام حسيني محمد بلام جدة إبراهيم بلام إدريس محمد بلام علي زكريا بلام محمد أمسمك مالهم جيمي أمر بلام جبرين إما بلام هارونا آدم بلام محمد الضي بلام محمد هارونا بلام جدة كولو بلام جدة بشارة بلام حسيني بشارة بلام آدم عبد الله بلام دقلوش مؤمن بلام دقشين إدريسة بلاما جدة إيسا بلاما رماتة بلاما يوغو محمود بلاما موسى بكر بلاما محمد بقلي بلاما بشارة إليليف بلاما إبراهيم بشير بلاما أبا إيسا بلاما أمر رمضان الشيخ أدو أبا كوشة الشيخ جبرين آدم بلاما عبد القادر مبدي بلاما الليبي جيمي الشيخ خالب شارة الشيخ شرك نكور الشيخ أخي أبقاسي الشيخ محمد أبكرشي شيخ حسين عبد الرحمن شيخ الفاس جدة الوكيل جبريل محمد دليقيد النمليمي اللوان محمد أحمد آدم الجد واللوان جبريل إبراهيم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أمم وجدد وأختم أدم أحمد ماتت الباري في الليل والسرقة تبقى أمباكر الجمي في هلة مسكر هلة بلامة عبد الرحمن أبقاسي كانتون أفرق الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:43 في استوديو تروحنا لا أونما نمشي نسمع فاصل غنائي.

حنان غزال الحي هدية خاصة للحاج ود نبتيوة من نبتيوة. نقول لك مساء الخير من الإذاعة الوطنية التشادية. ألقوني محمد أبكر ونسوان التنيني. ألقوني الحاج محمد حامد ونسوان التنيني. الشيخ والإمام عمر سمعين ديكو النور ونسوان التنيني. كلكم نقول لكم مساء الخير من غادي وتشادية.

المستمع الكبير هناك من مندلية معلوم بيت من دليبي وكل أسرة نقول لكم مساء الخير، نقول لكم متابعة حلوة من إذاعة غاديو تشاني.

بعد ما سمينا الفنانة حنان غزال الحي نمشي نلقى الفنان الكبير الثاني عبد العزيز مبارك. هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشات. البيشي فرير عبد الرحمن قنبو هناك من زراف نقول لك مساء الخير من راديو تشات. كم تقني؟

جروب راديو تشات ونمال عزاز ونمال فوق في الراس نقول لكم مساء الخير من راديو تشات جوائر الشمو آدم حرام السليك أبو وكل اللي بيحبوا الأغنية الجميلة

بعد ما سمينا الفنان الكبير عبد العزيز مبارك لو ميور في دي باسي كاندا بونغومان جي تي اكي هديه خاصه للام جام ديريكتور حسن جيدل وكل جمايته دكتور اسبرو عم دودو من جوزا باري كونسير سكينة هارون من كارتي كليمات وكل الناس اللي بيبوا لغنا الجميلة أنا كندا بونغومان كل الأفريقيين قاعدين في العاصمة من جمينا القاعدين في الفوروم نقول لكم بونسوار من غاديو تشاد.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة أناكاندا بونغومان نرجع السودان بلد الأمان جسمه كمال هدية خاصة للبيتي فرير أخي هناك من حول العالم مدغن رمضان كادر البيتي فرير عبد الرحمن ميكايل مومن وزوجته نقول لكم مساء جميل من غاديو تشاتا

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. نلاقي مكتكتنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بجمعنا بكلم لكم بكلام نصارى. أقول لكم إسي جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشاديان. خلمانا بفرحة وسرور أثر الآلات والأغاني الجميلة والنشرة الإخبارية. يعني جونيغ بلين. شوبي جابرييل. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. نقول لكم أقعدوا آفي. هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرقدوا بآفي.

0: من الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. شهدت أمس مناسبة افتتاح المنتدى الأفريقي للمياه الذي انعقد هنا بالعاصمة إنجمينا، شهد عدة مداخلات لرؤساء الدول المشاركة في المنتدى. الزميل زكريا يحيى زكريا يلخص لنا ما جاء في هذه المداخلات.
2: إن مجمل مداخلات الرؤساء المشاركين في المنتدى الإفريقي للمياه تنصب حول ضمان الأمن المائي وخلق فرص العمل والإنتاجية ورفاهية الشعوب الإفريقية. لدى كلمته الرئيس الغابوني كلوتير أوليغي أونغيما، يجب العمل على حوكمة قوية للأمن المائي وبنية تحتية صلبة وتمويل مستمر لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه. من جانبه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، فإن الحفاظ على المياه يعني الحفاظ على الحياة، والاهتمام به هو الاهتمام بالمستقبل. رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشولومبو شدد من جانبه على تقوية التعاون بين الدول الإفريقية باعتباره أولوية لضمان حماية المياه ودعم الاستثمار وترقية الشراكة الدائمة للموارد الطبيعية. باختصار، الماء هو أساس الاستقرار والسلام والتبادل الاقتصادي. بقيمة وصلت 3.8 مليار دولار أمريكي، أطلق رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إعلان الاستثمارات في إفريقيا. وبمبادرة تاريخية تعكس شهامة الإنسان التشادي، ألغى فخامته التأشيرات للأفارقة المهتمين بزيارة تشاد مطلع عام 2027.
1: هذا ورغم انعقاد هذا المنتدى، إلا أن حصول السكان في تشاد على المياه الصالحة للشرب أصبح أمرا صعبا. هذا ما لفت انتباه قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية، وعد أحمد خميس هذه الورقة.
3: الماء هو السائل الثمين الذي يعد في الوقت نفسه مصدرا للحياة ومصدرا للموت. ففي الوقت الذي استضافت فيه بلدنا منتدى المياه، لا يزال الحصول على مياه الشرب النظيفة يمثل تحديا كبيرا في العديد من مناطق البلاد. يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للتزود بالمياه، وكثيرون لا يجدون سوى البرك أو الآبار المكشوفة مصدرا لهذه المادة الحيوية بعد مشقة وعناء يفوقان الوصف. ويشرب الإنسان والمواشي من الماء نفسه، ماء عكر غير صاف وغير صالح للشرب، لكنه يشرب اضطرارا لأنه لا خيار آخر. ولا يزال يعتصر القلوب تذكر المآسي التي شهدتها مؤخرا منطقتا وادي فيرا ووداي، حيث وصل الأمر إلى أن يقتتل تشاديون فيما بينهم إثر نزاع حول بئر بدائي. ومن غير المقبول أن يقتصر منتدى إنجمينا إلى جانب الخطب والكلمات الفضفاضة فقط، بل ينبغي أن يكون محطة لانطلاقة التزام قوي وملموس من قبل المسؤولين، ونقطة بداية لتعبئة الموارد والتزام جماعي يضمن حصول جميع المواطنين على مياه الشرب أينما كانوا ومهما كانت أوضاعهم. لقد شرعت الحكومة بالفعل في تنفيذ مشاريع لإنجاز منشآت مائية في مختلف أنحاء الولايات، غير أن حجم التحدي لا يزال كبيرا، ولذلك ينبغي تكثيف الجهود على جميع المستويات وضمان المتابعة المستمرة والسهر على صيانة شبكات المياه والمنشآت القائمة. وإدراكا لهذه الحقائق، فقد صرح رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو ملزماً الحكومة والوزارات المعنية والوكالات الحكومية المختصة بالوفاء بهذا التعهد حتى يصبح شعار المياه للسكان والمياه للغذاء والمياه لكوكب الأرض الذي يدعمه البنك الدولي واقعاً حياً وملموساً. ويبقى الأمل أن يترجم هذا الالتزام الرسمي إلى أفعال، وألا تبقى المياه رفاهية أو سببا للنزاعات أو عاملا يدفع السكان إلى النزوح، بل أن يصبح موردا متاحا وميسرا لكل مواطن.
1: استقبل رئيس الوزراء السفير اللامي هلينا وزير خارجية دولة ليبيريا السيدة سارة بيسو نيانتي، وذلك وذلك بعد أن سلمته رسالة مغلقة من رئيس بلادها سي جوزيف بوكاي إلى نظيره التشادي المشير محمد إدريس ديبيتنو. علي بشاري،
4: بعد مشاركتها في عمل المنتدى الأفريقي للمياه والذي انطلقت أعماله يوم أمس بالعاصمة أنجمينا، وبمشاركة رؤساء دول وحكومات وممثلين عن البعثات الدبلوماسية، وزيرة خارجية دولة ليبيريا السيدة سارة بيسولونيانتي، والتي جاءت للقاء رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا حاملة رسالة مغلقة من رئيس بلادها السيد جوزيف بواكاي إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. ألمي هلينا والضيفة الزائرة، حيث كان اللقاء فرصة لهما لمناقشة العلاقات الثنائية بين مونروفيا وأنجمينا، والتي باتت تشهد انفتاحا أكثر. وأضاف ألمي هلينا بأن تلبية الدعوة والمشاركة في أعمال مؤتمر المياه من قبل وزيرة خارجية ليبيريا ما هو إلا تأكيد على تماسك العلاقة والمضي قدما بها نحو الأمام، وأن رئيسي البلدين سيعملان في وجهة محددة تشمل المصالح المشتركة التي تؤدي إلى تطوير وشراكة أكثر فاعلية في مختلف المجالات.
1: كما استقبل معاليه المدير الإقليمي لليونسكو لوسط أفريقيا السيد هيلير موبوتو، وقد بحث اللقاء أوجه التعاون في مجال الارتقاء بجودة التعليم وصوت التراث الإنساني. محمد المهدي، أحمد عبد الله.
5: استهل معالي رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا لقاءه بالمدير الإقليمي وممثل مكتب منظمة اليونسكو لوسط إفريقيا السيد هيلير موبوتو بالترحيب به أولا، مؤكدا معاليه سعي الحكومة التشادية الدؤوب إلى تعزيز التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في مختلف المجالات التعليمية والتربوية والثقافية وفي مجال صون التراث الإنساني. وقد شهد اللقاء كذلك رؤية الجانبين للمرحلة المقبلة من التعاون وبناء شراكة قوية لدعم وإصلاح المنظومة التربوية التشادية والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وتفعيل دور اليونسكو التراثي والثقافي. هذا ولدى خروج المدير الإقليمي وممثل مكتب منظمة اليونسكو لوسط إفريقيا السيد موبوتو هيلير من المقابلة، صرح للصحافة بأنه ممتن للقاء مشيدا بالمسار الذي تنتهجه تشاد لتنشيط المنظومة التربوية، مجددا التأكيد على التزام اليونسكو الراسخ بتقديم الدعم الكامل للخطط التعليمية الهادفة. وقال مضيفا: جئنا إلى تشاد وشاركنا باسم المدير العام لليونسكو الدكتور خالد العناني في أعمال المنتدى المياه الذي تحتضنه العاصمة إنجمينا، وانتهزنا الفرصة للقاء رئيس الوزراء، وكانت فرصة كبيرة حيث ناقشنا مسار التعاون ونتطلع إلى المزيد منه، خاصة بناء المدارس وتدريب الكوادر التربوية وتعزيز أطر المناهج. وقد لمسنا من رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا دعم حكومته لكل المبادرات المطروحة. للإشارة، فإن منظمة اليونسكو هي منظمة أممية تأسست عام 1945 وتهدف إلى إرساء السلام والأمن عبر تعزيز التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.
1: أطلقت أمس مدير الهيئة الوطنية لترقية العامة نصر الدين بكر كيسو أطلق مشروع توزيع الشباب الأخضر لدمج 200 شاب تم تدريبهم في مهن البستن وذلك بالدائرة الأولى. محمد عمر إدريس.
6: يعد تدريب الشباب ودمجهم في الوظائف والمهن المختلفة رافعة أساسية لخلق وظائف مستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني. عمدة الدائرة الأولى جمال يحيى موسى أكد أن المهن الخضراء ليست رفاهية، إنها ضرورة حيوية لحياتنا، وأن الشباب الذين تم إعدادهم في المشاتل أو إعادة التشجير أو إدارة المساحات الخضراء لا يحصلون فقط على وظيفة، بل يحصلون على مهنة وجعل مدينتنا أكثر قابلية للتنفس واستدامة للأجيال القادمة. مدير الهيئة الوطنية لترقية العمل نصر الدين بكر كيسو أوضح أن هذا المشروع أكثر من مجرد مشروع إدماج، أنه استجابة شاملة لتطلعات شبابنا وتعبير عن مكافحة البطالة ورافعة قوية للتنمية المحلية. وأضاف كيسو أنه بإطلاق مرحلة إدماج الشباب هذه يؤكد التزامهم بجعل تشغيل الشباب أولوية وطنية، وترجمة رؤية المشير رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديب إتنو الذي يضع الشباب وريادة الأعمال في صميم عمل حكومته. هذا وقد يعد مشروع توظيف الشباب في هذا المجال لتشغيل 100 شاب على 10 هكتارات للبستنة من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل.
1: ويوافق 15 من كل عام يوما عالميا لمهارات الشباب، وحول هذا عد عبد الله هارون آدم الورقة التالية.
7: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 يوليو مناسبة دولية للتذكير بالأهمية الاستراتيجية للاستثمار في مهارات الشباب، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. ويحتفل بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار مهارات من أجل مستقبل مشترك، وهو شعار يسلط الضوء على أهمية تطوير برامج تدريبية مبتكرة وشاملة تمكن الشباب من اكتساب الكفاءات اللازمة للمساهمة في تنمية مجتمعاتهم، وتعزز قدرتهم على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. كما تدعو هذه المناسبة الحكومات ومؤسسات التعليم والتكوين والقطاع الخاص إلى توحيد الجهود من أجل توفير فرص التعليم والتدريب تتماشى مع متطلبات القرن 21، بما يضمن للشباب فرصا أفضل في سوق العمل. وفي جهة يشكل اليوم العالمي لمهارات الشباب فرصة لتجديد الالتزام بدعم سياسات التشغيل الشباب وتعزيز التكوين المهني وتشجيع ريادة الأعمال وتواصل المؤسسات الحكومية إلى جانب مراكز التكوين والشركاء الفنيين والماليين تنفيذ مبادرات تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل. هذا ويبقى الاستثمار في مهارات الشباب ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر ازدهارا وابتكارا، وتمكين الأجيال القادمة من مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
1: شهدت العاصمة جمينا أمس هطول أمطار غزيرة تفاوتت من دائرة إلى أخرى. إزاء هذه الأمطار التقت الإزاعة بسيد إدريس عبد الله حسن مدير شبكة الرصد والتنبؤات الجوية بالوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، وسألته أن يسلط الضوء حول الأمطار التي هطلت.
8: أمس كان شاهدنا مطرة كبيرة في جمينة، والمطرة يعني توشي الأرنسما كلها في جمينة ولايات آخرين، اللوغونة الشرقية والغربية والمايوكيبي استويست بروفينس أنا شاربة قرمي أنا سيلا بروفينس أنا سلامات أنا باتا أنا هجر لميس بكان كل يعني علمي يعني جا في يمينا سجلنا يعني 114.2 مليمتر ده في وليا بارير، في يمينا مطار سجلنا 74.6 مليمتر، ده يعني وصف كي يعني مطرة كبيرة تسبب خسائر عشان يعني جات بالليل وهي يعني جات بكترة صافي الشوارك تشيف وتاير تومسون. نقدر يعني نقوله إننا أمطار في قدام، الأهم شيء نقول للسكان يكونوا واعيين ويتابعوا الأجنس ناشونال ديال ميتروجيا وقت الفيشانم بدروب أنا الكوميونيكاسيون زي الراديو أوناما إلكترون تي في يان بليس نوتر باش فيسبوك أنلي. أي يوم نحطوا يعني جريدة إن ده يعني أخبار كلها عن الأمطار توقوا وللسكان يعني يشيلوا حذرهم المطر كي يعني أقولوا ما تروح في الألمي وانجارين بوتائر ولفاراتكم دبلي فيجيلانس. ده بس أهم شيء السكان قبال يمرقوا من البيت، ويعني أي يوم ده خليه يبقى يعني عادة شوفوا البيلتين كوتيديان عنده يعني انفورماشن كتير، يعني ما تمرق وانت خفلان في الهزرك يعني يمكن تقدر يعني تنقص الخسارات تواجهها بالخفلة يعني.
1: ختام النشر هذه تحيات فريق العمل والتحيات في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

مشيت الخيلة ورادت اسمايلة مشيت الخيلة ورادت اسمايلة اثنينها تتشدت في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف في

للوهرة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة بيك الفريق نور مالك الجمال وارا مالك الجمال وارا مالك الجمال وارا